تحظى كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس.

0: مامي.
1: والله
0: جرت بشاعر للهدى وولده في الشرق والغرب مسرا.

بل هبت شعوب من منيتها وساقت أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك بالفاضل ومنتقم فارطه لأجله

كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. مناخ أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خيرها عافية النفس والنفس.

عز الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى أنا. وانت قدم التقوى بصالحة صالحة.

ومن يفز بحبل بحبل الله يأتمم. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق البالي وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فاطهر أجل

0: يا رب احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي، مشكورا.

0: تات لا، وحنا مبعدين عن المدن. انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني واش تم تناوله.
1: زين الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد،
0: نعم،
1: زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا أعاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
0: نعم،
1: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
0: نعم،
1: فيها قلة الأمطار وفيها فهمتك.
0: نعم صح.
1: نعود بالله، نعود بالله، تعود البل فتارة كاملة، والمدن بعيدة سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة. وأشكي في الصيف هو أشد الفصول، هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحانوا بهما الغرق.
0: نعم طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية قط جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقد أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
1: صحيح، الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالة ترتكب، والله زالة تودب، والله زالة تنتحر، التصور رغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل يفحل البنات من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف يعود الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
0: صحيح.
1: الحقيقة الحيوان اللي يعود غلاقة يخاض عليك، يتخاض عليك بالميرة ما تسمع لها حس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات قول بينهم أخبار وقاع، تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مجاوره ولا ينحر لو تعرفه وعدل التشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشعر يشكر منادم هذا.
0: نعم،
1: يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل الحقوق اللي يبسكت لهم خيمة البلول. نشرحوا لهذا المواطنين ذا معنى القاف، راهو معناه ما هو لك حد يعرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال في المفعول اللي هو مولانا، لا تجعل الحقوق اللي يبس يتلم خيمة البلول. الحقوق اللي يبس هو النصارى، الله لا وطاء مكة المكرمة، لأن النصارى دائما الحا ما يسميها، ودائما الإنسان غرقان ما يسمي الحا.
0: نعم صح.
1: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه الأنظار ولا تسوى بباه. نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياب سوى خر مبلول، وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراجل هذا كبار مستانين غنانة، سقنا خيام الهيدانة في الصيف لا حنن بالطول. الله هو ينحروانا نسير ونشطر ونقول، ما بين وبين بالشفقة مناع الخيل المنطفقة، الحمرة هي والزرقة ومالي المسوون بالطول، هذوك أعطاهم اللي وبقى بالي ولساني شعروا حول. راجل خلوا اللي يبغيه حد بقول له حد راجل رفيع، وخيام يعود له رفيع إلى عد ما رفيع ما هو له. راجل خلوا اللي يبغيه ما شبه ما له غايبيه، حامل على ثقل الذي قلنا به واكتمد الناح على الرسول، فقع بعقاضه ووقف به ولو صقرناه على مردول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرزه شلو بالعيب وقف السقل هو شيخ الفريق.
0: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي صعيدي، ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي.
1: زين حتى يقول واحد الشاعر، سقنا من له الإجمال مالو كؤوسا لا تمل ولا تمالو، ينال به الرضا وإما الإزن وقد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتى بس الحسانية، أتى يعلي المغليه واللي مشرين الكسان دور انت من حاسب بيه.

0: الناس اللي تعرف الاحسان يقولوا يا واحد ثالث يا حد التي لا تميه لا تاي ولا راي حد يميه ما يتي تعدال ولا تاي. يقول الثالث اتاي منين قداد واخ عدلته بالمنازل باربع كيسان قداد واخ تو طلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون الاتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وان قلت فوائده ومن سقى ضيفه الاتاي اكرمه ولن يعاب وان قلت موائده جرت بذا عادة الايام وانسكبت والدهر لا بد ان ترى عوائده. يقول ثاني صاحب يمازح وشاعر ثاني يقول يا شئت اكرامي يا اخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفع والوتر كؤوس اتاي لا تمل كانها اذا صنعت لولا اباحتها الخمر من الطيبات اللائي في ذكر يكرها عمائمها بيض سراولها حمر ويستبشر الرائي لها متهللا وحق لرائها التهلل والبشر إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان منشرح صدر.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي نختم ونشكره على المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال فكونوا في الموعد.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
6: نركب قطار المستقبل.
7: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
6: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
8: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
9: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

إذاعة الداخل الجهوية بتنسيق مع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة داخل وادي الذهب تقدم عدد خاص بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب والذكرى 63 لعيد الشباب المجيد. عشرون غشت ذاكرة ملحمة ووفاء، 21 غشت شباب وأمل وعطاء. من تضحيات الأمس إلى مسؤوليات اليوم، ومن ذاكرة الوطن إلى صناعة المستقبل، ثورة صنعت المجد وشباب يصنع الغد. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. إعداد وتقديم أحمد عهدي، نعيمة بدار في ضبط هندسة الصوت والإخراج، وفي الإشراف العام يونس الكنتي. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. نلتقي بكم في حلقة خاصة وعدد خاص كنتحضروا فيها مناسبتين وطنيتين متلازمتين في الذاكرة المغربية، ذكرى ثورة الملك والشعب لكي كتخلدها الأمة المغربية من البغاز إلى الصحراء في 20 غشت من كل سنة، وهذا العام كنخلد ذكرى مرور 73 سنة ومناسبة وطنية غالية هي عيد الشباب. طبعا مباشرة تأتي بعد الأولى أي في 21 من الشهر نفسه. هاد السنة كنحتفلوا بذكرى مرور 63 سنة على الميلاد الميمون لعاهلنا الكريم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله في عمره وشفاه وعافاه. إذن مناسبتان تختصران مسار وطني حافل بالدروس. ففي المناسبة الأولى كنستحضروا صفحة من صفحات المقاومة والوفاء والتلاحم بين العرش والشعب، ونستحضر أرواح رجال ونساء أسهموا بتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وثوابته. وفي المناسبة الثانية كنلتفت للشباب باعتباره قوة الحاضر ورهان المستقبل وحامل مشعل المسؤولية الوطنية. أكيد أن تخليد مناسبات الوطنية ما يلتنا نعتبروه فقط مجرد استحضار الماضي، فالذاكرة الحية كيف تعرفوا جميع هي اللي كتحول إلى وعي، والوعي إلى مسؤولية،

0: كيفاش نقدوا ننتقلوا بالشباب من موقع المتلقي الى موقع المشارك في صناعه القرار، سواء كان ناخبا او منتخبا، ونحن على مشارف موعد العرس الديمقراطي الوطني ديال يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 ان شاء الله. ولأن الصوت أمانة والاختيار مسؤولية، فالمشاركة في الحياة العامة ما هو فقط مجرد حق، وإنما أيضا تعبير عن الوفاء لوطن ضحى من أجله رجال ونساء، وعن احترام لذاكرة من ساهموا في بناء المغرب. فهذه الحلقة مستمعين الأعزاء نستضيف المسؤولة الجهوية عن قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير بجهة الداخلة وادي الذهب. يكننا نفتحون معها مشكورة على تلبية هالدعوة كعادتها هاد الملفات اللي طرحناهم، ونستعيد معها دلالات المناسبتين وشنهو البرنامج ديال هاد القطاع اللي تخلي ديما، وشنو كتحمل هذه الذكرى من الرسائل إلى شباب اليوم. أهلا وسهلا بك معنا الأستاذة سلم تيروز.
1: أهلا بك أستاذ أحمد، وصباح الخير لك ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخلة، وأهنيكم جميعا، وأهني صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحلول هاتين الذكريتين المجيدتين، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد. وأتمنى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار والنماء.
0: كما في كريم علمك الأستاذ سلم، جرت العادة أننا في المحور الأول كان وضع سؤال: لماذا نخلد المناسبات الوطنية؟ هذا علاه ارتأيت الأستاذ أننا نبدأ من المعنى العام. لماذا تحرص الدولة والمجتمع على تخليد هذه المناسبات الوطنية، وطبعا من ضمنها كيف شرنا ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب؟ واش نحن أمام مجرد استحضار المحطات من الماضي، أم أمام عملية مستمرة يكننا نرسخ الذاكرة والوعي الوطني لدى الأجيال؟
1: أكيد أستاذ أحمد، هذا سؤال محوري مهم في تخليد الذكريات والأعياد الوطنية، باعتبار أن هذا التخليد هو جسر لمد جسور أو آليات التواصل بين الماضي والحاضر، ولتعريف الأجيال الجديدة بماضيها وبما وقع فيه من أحداث وما عرفه من تحديات. فطبيعة الحال تخليد الذكريات والأعياد الوطنية هو ذو أهمية بالغة، باعتباره كما قلت هو واحد القناة للتواصل مع الماضي، وأيضا هو أيضا مناسبة للتعريف بهذه الأحداث وبتفاصيلها، وأيضا استلهام ما تستبطنه من قيم مهمة في التنشئة الاجتماعية للشباب والأجيال الجديدة. فمثلا ذكرى ثورة الملك والشعب التي نخلد اليوم ذكرها 73 هي ذكرى مهمة ومحطة بارزة في مسيرة الاستقلال والوحدة، بحيث أنها هي حدث عرفه مسار مقاومة المستعمر ببلادنا مباشرة بعدما أقدمت السلطات الاستعمارية على نفي جلالة المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه.
0: أكيد بهذا الفعل الشنيع كان آخر مسمار تدقه في ناشية.
1: أكيد البداية خصنا نعرفه كيفاش أقدمت السلطات الاستعمارية على هذا الفعل الشنيع. أنه إحنا كان نعرفه عنا منذ توقيع معاهدة الحماية على بلادنا 1912، المغرب أو المغاربة جميعا شعبا وعرشا رفضوا هذا التواجد الأجنبي، وعبروا عن ذلك بأشكال مختلفة من المقاومة، مقاومة سياسية ومقاومة عسكرية بالتظاهر بجميع الأشكال، رافضين لهذا التواجد الأجنبي ببلادنا. لكن طبيعة الحال المستعمر رفض كافة هذه الأشكال ونكل بالمقاومين واستعمل العنف وجميع وسائل لثنيهم عن المطالبة بحرية واستقلال بلادهم. وطبيعة الحال هذه المقاومة، مقاومة المستعمر، مرت من مراحل. هناك المرحلة المقاومة السياسية، وثم مرحلة المقاومة المسلحة، بحيث أنه البلاد أو الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير وجلالة الملك السلطان محمد الخامس كانوا دائما يطالبون المستعمر باستقلال البلاد. وكانت طبيعة الحال حدث الزيارة التاريخية التي قام بها الملك السلطان جلالة المغفور له محمد الخامس لطنجة في 1947 كانت مناسبة عبر فيها جلالته عن مطلب الاستقلال بشكل مباشر. هذا المطلب طبيعة الحال بمجرد أن عبر عن ذلك جن جنون الإقامة العامة الفرنسية آنذاك، وواجهت ذلك بالتنكيل واحتجاز والعمليات العسكرية التي قامت بها في كافة أرجاء البلاد رافضة لهذا المطلب. لكن طبيعة الحال الحركة الوطنية وعموم المغاربة تشبتوا بهذا المطلب وأقاموا بالعديد من المظاهرات وبالعمليات الفدائية وبالعمليات
0: الاستقلالية. يصل الأقاليم الجنوبية
1: أكيد، لأن الأقاليم الجنوبية هي جزء من التراب الوطني، وبالتالي كانت ساكنة هذه الأقاليم تتفاعل مع هذه الأحداث على المستوى الوطني. إذن بعدما أعلن جلالة الملك المغفور له محمد الخامس عن هذا المطلب، وكما قلت أن الإقامة العامة الفرنسية واجهته بالرفض، قام كانت تفكر أو تخطط بكيف ستتخلص من هذا من هذا السلطان الملح على استقلال بلاده والمتشبث بحريتها واستقلالها. فطبيعة الحال أقدمت على العديد من الأفعال الشنيعة، منها أولا تنصيب بن عرفة سلطان على البلاد، وهو ما واجهه المغاربة بالرفض وبالعمليات الاستشهادية. ثم ستقدم بعد ذلك على فعلها الفاضح والشنيع لهو نفي السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه إلى مدغشقر. فطبيعة الحال جاء رد الفعل الشعبي الكبير، وجاء رد الفعل الوطني الكبير الذي عم جميع أرجاء البلاد، بحيث خرج المغاربة إلى الشوارع للتظاهر ورفض هذا الفعل، وعمت المظاهرات جميع المدن بالشمال والجنوب والشرق. وطبيعة الحال متسلحين أولا متشبتين بوطنهم وبملكهم، ومتسلحين بكتاب الله عز وجل. وطبيعة الحال استمرت المظاهرات والعمليات الفدائية التي قام بها رواد الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير، إلى طبيعة الحال اقتنعت السلطات الاستعمارية أن هذا الوضع لن يستقر إلا بعودة السلطان إلى بلده، وهو ما كان في نوفمبر 1953، بحيث استسلمت السلطات الاستعمارية لهذا الوضع وقرت باستقلال المغرب.
0: وطبعا كانت المقولة التاريخية المعروفة عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، اللي هو فعلا جهاد تنمية. طيب إلى طرحنا سؤال اليوم بالنسبة لهذا الأجيال الصاعدة الواعدة، أشن هي الدروس اللي تقدر أنها تستقيها من هذا الجانب التاريخي اللي شرتي ليه؟ مشكورة.
1: إذا وقفنا عند تفاصيل هذه الأحداث، طبيعة الحال تلك الفترة فترة ثورة الملك والشعب، نرى يمكن أن نستنبط المجموعة من القيم الوطنية. أولا روح التضامن اللي كانت بين جميع شرائح المجتمع، بحيث أن المظاهرات التي عمت جميع أرجاء البلاد والعمليات الفدائية شاركت فيها أطياف المجتمع بكافة. أيضا روح الوحدة، بحيث أن رفض فعل النفي كان في الشمال في الجنوب في الشرق في الوسط في جميع أرجاء البلاد. إذن هنا كاين روح الوحدة الوطنية، روح الولاء والتشبث بالعرش. إذن المغاربة لم يتخلوا عن ملكهم وعن عرشهم، عن العرش العلوي المجيد، ظلوا متشبتين بهذا العرش باعتباره هو المعبر عن وجدان الأمة ووحدتها السياسية.
0: وأكيد أستاذ من تجليات هذا الأمر هو فاش كنشوفوا الأسماء ديال الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، ففيها جميع الشرائح بل وسطهم من
1: وسطهم
0: يمثل
1: أكيد
0: النساء اللي
1: أكيد
0: هي ملك الفساد.
1: هذا دليل.

0: هذا الروح قلت لك ديال الوحده
1: تمام.
0: والتضامن بين جميع فئات المجتمع في رفض التواجد الاستعماري. ايضا هذه التفاصيل هذه الاحداث سواء من حدث الزياره الملكيه لمدينه طنجه، ثم حدث توقيع وثيقه المطالبه بالاستقلال، ثم حدث ايضا ثوره الملك والشعب، كل هذه الاحداث بتفاصيلها تحيلنا على واحد المنظومه قيميه وطنيه مهمه تستبطن قيمه الوفاء والولاء والوحده والتشبث بالثوابت الوطنيه، وكل هذه هي خزان قيمي يمكن طبيعه الحال الان من خلال تذكر هذه الاحداث والوقوف على تفاصيلها يمكن من خلاله تنميه الروح الوطنيه لدى الشباب والجيل الجديد، وايضا استثمارها بشكل افضل في تنشئه هذا الجيل الجديد على حب الوطن وعلى الوفاء لمقدساته وعلى ايضا العمل بمسؤوليه وبوفاء في سبيل طبيعه الحال تنميته وازدهاره واستقراره.
1: إذن بصفتك المسؤوله الجهويه عن تدبير شؤون هذا القطاع اللي انت مسؤوله عليه، كيفاش كتشوفي اليوم استاذه سلم ان القطاع يبذل مجهود كبير وبصراحه اللي يعرفها الجميع من اجل ان نضمن او نؤمن ان هذه الذاكره الوطنيه الحافله والغنيه انها تستمر من جيل الى جيل؟
0: أكيد طبيعة الحال قطاع المندوبية السامية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من خلال استراتيجية عمله يعمل على الحفاظ على هذه الذاكرة وعلى مد جسور التواصل معها بطبيعة الحال بين الأجيال. هذا من خلال أولا تخليد الذكريات الوطنية، احنا في الأيام الماضية خلدنا ذكرى 14 غشت ذكرى استرجاع إقليم واد الذهب، الآن نحتفل بذكرى ثورة الملك والشعب وهكذا. إذن تخليد هذه الذكريات والوقوف عندها بطبيعة الحال من خلال أولا التعريف بها، من خلال معرفة تفاصيلها، من خلال استثمارها في أنشطة تربوية وثقافية تحث كما قلت الناشئة والشباب على التشبث بوطنهم وبوطنيتهم، أيضا من خلال محاولة تدوين وتوثيق هذه المحطات التاريخية من خلال أولا تشجيع البحث العلمي في هذا المجال، المساعدة على نشر الأبحاث والأطارح
1: وتنظيم ندوات
0: وتنظيم ندوات.
1: وهذا العمل يستمر على طول السنة ليس فقط مناسبات؟
0: أكيد هذا العمل مستمر على طول السنة لأن طبيعة الحال احنا مع تاريخنا الوطني وذاكرتنا الوطنية هي حبلى بالعديد من الأحداث والذكريات المجيدة التي تستحق منا الوقوف عليها والتعريف بها والاحتفاء بها
1: ولا تنقطع في الزمن،
0: أكيد لأن التاريخ هو سيرورة متواصلة متواصلة ومسترسلة بشكل عام، وطبيعة الحال كل حدث هو يحيلك على حدث آخر موالي وهكذا إلى طبيعة الحال حققنا الاستقلال في 1956.
1: إذا تكلمنا على ذكرى ثورة الملك والشعب غادي ننتقلوا للحديث عن عيد الشباب، وأكيد ما يميز هذا الحدث هو انتخابات وبالتالي تشريعية وأهمية الشباب أنه ينخرط. نستمعوا لهذا الوصلة اللي أكيد من بين الوصلات اللي هي كتندار عادة للتحفيز والتشجيع، لأن أكيد هذا العرس الوطني القادم اللي هو ديمقراطي كبير يوم 23 شتنبر 2026 هو عرس كل المغاربة. إذا نستمعوا لوصلة توعوية.
2: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: إذن كيف سمعتي في هذه الوصلة سلم تيروز أن بلادنا تراهن على المشاركة الشبابية النوعية وحتى من ناحية الكمية، وهذا اللي وحلينا به في الحقيقة هو أن هذه

0: الموالي اللي ينخصه العيد الشباب، وطبعا غادي نركزوا على مسؤوليه المشاركه، وهو موضوع الساعه. كيف تعرفي استاذه سلم ويعرفوا المستمعين ان هذه السنه كتكتسي المناسبه ديال عيد الشباب واحد الدلاله خاصه في ظل مجموعه من المستجدات والاجراءات اللي هي راميه لتعزيز مشاركه الشباب في الحياه الانتخابيه ناخبين ومنتخبين. كيف تقرأين كمسؤوله وكمواطنه وما شاء الله عليك مهتمه بالمجال الاكاديمي في البحث هذا التحول في علاقه الشباب بشان العام؟
1: اكيد بدايه خصنا ننوه سي احمد بطبيعه الحال بمضامين الخطاب الملكي السامي في عيد العرش المجيد الذكرى 27 اللي طبيعه الحال اكد فيه جلاله الملك محمد السادس حفظه الله على المسار الذي عرفه المغرب منذ اعتلاء جلالته عرش اسلافه الميامين، واللي طبيعه الحال هذا المسار تميز بالاستقرار السياسي من خلال حرص جلالته على تنظيم المواعيد الانتخابية بجميع أشكالها في موعدها المحدد، سواء كانت انتخابات جماعية أو انتخابات تشريعية. احنا الآن على أبواب الانتخابات التشريعية اللي غتكون يوم 28 شتنبر المقبل 23 شتنبر المقبل، وهي محطة مهمة في مسار التثبيت وترسيخ مقومات الدولة الحديثة والديمقراطية التشاركية اللي طبيعة الحال اختارتها بلادنا. الشباب عنصر مهم في هذا المسار، فجلالة الملك كان حريص دائما على حث الشباب وعلى ضمان ولوجهم للحق السياسي، سواء من خلال ولوجهم للآليات التنشئة السياسية كالأحزاب، أو أيضا من خلال ولوجهم إلى المؤسسات المنتخبة سواء مجالس الجماعات أو مجالس البرلمان، وطبيعة الحال التعبير وتمثيل هذه الفئة وتحقيق انتظاراتها وتطلعاتها التنموية ببلادنا. هذه الانتخابات التشريعية هذه السنة تتميز بطبيعة الحال بضمانات جديدة للشباب، أولا من خلال تحفيز الشباب على الترشح كمرشحين للبرلمان، بحيث تقديم مساعدات مالية بإمكانهم أيضا الترشح كمستقلين يعني من خارج الأحزاب السياسية،
0: وهذه كلها عوامل محفزة
1: أكيد. إذن
0: لأن كان شحال هذيك يقول لك ودي أنا ما عنديش إمكانيات مادية باش نطبع باش ندير باش نتحرك، الآن الدولة تتحمل.
1: الدولة وضعت مسطرة خاصة لتحفيز هذه الفئة، أولا حتى الفئة الغير منخرطة في الأحزاب السياسية. نحن نعرفوا
0: اللي ما لقاتش ذاتها
1: فعلا في الأحزاب السياسية. نحن كنعرفوا الأحزاب السياسية كل واحد عنده اختياراته، كل واحد عنده مساراته وعنده أشكاله وهياكله التنظيمية. كاين شباب ما
0: زاوية نظرهم
1: مختلفة، إذا حنا حق أعطيناهم آلية ديال الولوج وديال المشاركة من خلال إمكانية الترشح كمستقلين، وأعطيناهم أيضا الوسائل اللي ممكن تواكبهم وممكن يسيروا بها الحملة الانتخابية ديالهم من ناحية المادية، أعطيناهم تحفيز، وطبيعة الحال هذا ممكن يفتح لنا الباب أمام ترشح واحد العدد من من من من الوجوه الشبابية وتعود حاضرة في المشهد التشريعي أو المشهد الانتخابي بشكل عام في بلادنا. هذا طبيعة الحال كيوازي أيضا تحفيزات اللي كانت دارتها بلادنا للنساء، إذن
0: من خلال الحصيص
1: من خلال اللوائح الجهوية من خلال هادو كلهم باش جميع فئات المجتمع تصبح ممثلة
0: في المجلس النسائي خاصة البرلمان.
1: أكيد كل هذه هي تحفيزات باش جميع فئات المجتمع تكون ممثلة في قبة البرلمان. إذن هاد التحفيزات كلها كتعكس حرص جلالة الملك على أنه يستمع للشباب ويفتح لهم أبواب المشاركة في العمل السياسي من خلال الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأيضا هذا أيضا بمثابة نداء

0: انهم يشاركوا في العملية الانتخابية من خلال ويتحملوا مسؤوليتهم من خلال اختيار ممثليهم اللي كيشوفوهم هما قادرين على تمثيلهم وعلى الدفاع عن مصالحهم وعن حاجي والتعبير عن حاجياتهم سواء في الخدمات الأساسية، في التشغيل، في الصحة، في المجال الثقافي، في المجال التعليمي إلى غير ذلك. إذن احنا بهذه الإجراءات الدولة كتحط المواطن أمام مسؤوليته سواء كناخب سيختار من يمثله أو سواء كمنتخب سيتحمل مسؤولية اختيارات فئة من المواطنين وعليه الاستجابة لها
1: اليوم اللي هي مؤهلة.
0: أكيد الحمد لله بلادنا كتزخر بالعديد من الطاقات في مختلف المجالات، وكاينين شباب عندهم تجارب في العمل الجمعوي، في العمل المدني، عندهم مؤهلات ثقافية الحمد لله مهمة. إذن كاين عندنا واحد الطاقة يجب فقط استثمارها، ويجب على الشباب الخروج من طاقة الظل والتواري إلى الخلف
1: سلبي والموقف السلبي التبخيس والتئيس. أظن أحسن طريقة لنكرم وفاء الشهداء ديال الوحدة الترابية كيف شرتي، أحسن لأنهم أمنوا لنا هذا الاستقرار اليوم. إذن احنا كولا على هاد الشباب اليوم أحسن هدية يقدموها لأرواحهم، وهو أنهم يشاركوا من أجل مغرب اللي هم أصلا كيحلموا به. وهنا لست أدري كيف تردين على بعض الأصوات راه شرتي لها اللي هي سلبية، ما كتعطي حتى شي نتيجة سواء عن هاد المواقع، منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. فيه بعض الأصوات التي تغرد خارج السرب وكتقول وانا قاعد أعطيت صوتي شي زاد صوت ما غيعطي نتيجة، وراه شفنا وجربنا ودينا. كيف تردين على هاد الأصوات التبخيس والتيئيس واللي أصلا ما بغتش لا دشرتها ولا بلادها أنه يأخذ خطوة نحو الأمام؟ وانت ذكرتي واحد المجموعة دي الإجراءات اليوم مشجعة لأن التغيير جيسينو والمستقبل نسير في اتجاهه.
0: هو ما يمكنش انت تنتظر التغيير في واحد من واحد المسار انت ما انخرطت فيه
1: تماما.
0: انت لما انخرطت في العمليه ما يمكنش تنتظر نتائج مخالفه.
1: صحيح.
0: الا بقيت كمتفرج كملاحظ كمشاهد
1: وتحاني
0: التغيير، فين غيجيك التغيير؟ اذا انت يجب ان تنخرط بايجابيه
1: وانت صانع هذا التغيير،
0: وانت تشارك في صناعه التغيير تماماً. لان العمليه الانتخابيه هي عمليه جماعيه، ما يمكنش انت كتنتخب وحدك وكتختار هذاك المرشح وهذاك المرشح كيسير مثلا شؤونك وحده. هي عملية تشاركية يجب أن الكل يتحمل فيها المسؤولية دياله. المواطن يكون مسؤول على اختياراته بين الناخبين سيقدمون برامجهم. أيضا عندهم سير ذاتية معروفين مع كلها معروف المسار ديالو. إذا أنت مسؤول على اختيار الرجل أو الإمرأة المناسبة،
1: ما كان حد كيسيف عليك راه في المعزل،
0: أنت بوحدك
1: تأخذ وتدير هذا، ما
0: أنت وحدك مع الورقة.
1: وداروا حتى مسألة جديدة كاع باش ما يكون إحراج لهاد الناس اللي كيصوتوا، منعوا أن ذاك الستار ما بقى باش ما يقول لك شي مثلا
0: استغلالها
1: بشكل معين أن الله صور دير دابا أنت حر.
0: لا. المعزل سيكون مكشوف
1: الله سبحانه وتعالى وضميرك. صحيح.
0: إذا خصك تحمل مسؤوليتك في اختيارك،
1: وبالتالي ما بقاش عندك عذر تقول راه قبيلتي ولا والدية ولا حزب معين أو جهة معينة راه فرضت عليا وانا شلاهي نعدل.
0: لا لا لا، المسؤوليه ديال الاختيار خاص الواحد.
1: صحيح.
0: كل واحد يتحملها. لان ايضا انت الى ما اخترتي انت واحد الفئه عريضه ما شاركت وما اختارتش، غتشارك واحد الفئه اخرى،
1: الاخرين هما يقروا
0: واحد الاخرين. آه. عندهم توجهاتهم، عندهم اهدافهم الخاصه. اذا هما غادي يقروا بلاصتك، هما غادي يشاركوا في العمليه
1: ومن بعد غينجحوا. لا عذر لك ان تنتقد ولا تقول
0: غينجحوا البروفايل اللي بغا، وهذاك البروفايل كتشوفوا انت غير مناسب، ولكن هو راه صافي عنده الشرعيه. صحيح. وبالتالي سيمارس العمل.
1: وكاين استاذ فكره خاطئه كيقول لك وانا صوتي كاع اشي زوست الاله راه قد صوتك يصنع
0: يقلب المعادله. كم من مرشح نجح بفارق صوت او صوتين او ثلاثه؟
1: لا تستهين بصوتك.
0: الصوت امانه، خاصك الواحد يكون حاس بها واعي بها ويتحمل مسؤوليتها. هذاك الصوت امانه عندك، وهذاك الصوت هو السلاح ديالك انت.
1: تمام.
0: السلاح ديالك باش تختار من يمثلك بالشكل اللي انت كيرضيك، واللي ممكن يحقق التطلعات ديالك في, في, في, في المجال الترابي ديالك.
1: وسائل الإعلام من طرف إعاز من لهكا أن داروا تسمع جميع البرامج ديال الأحزاب باش أنك تميز بين
0: أكيد
1: البرامج.
0: بلادنا طبيعة الحال كتنظم هذه العملية ديال الحملة الانتخابية على مستوى وسائل الإعلام، على مستوى الحضور أو تنظيم تجمعات التواصلية اللي كيديروها المرشحين مع السمو، وكل مرشح طبيعة الحال كتعاملهم معاهم بمساواة، كل مرشح عنده حظ ديالو في المرور سواء على
1: الإعلام،
0: الإعلام في وسائل الإعلام سواء التلفزية أو المسموعة، وأيضا في تنظيم مهرجانات خطابية وتواصلية مع المواطنين. إذا كاين مبدأ تكافؤ الفرص، مبدأ التواصل المفتوح مع المواطن، يعني المرشح هو كيمشي مباشرة عند المواطن كيشرح له البرنامج ديالو كيعرفه براسه وكذا. إذا المواطن عنده جميع الإمكانيات كتوفر بين يديه باش يختار.
1: وهنا كنفتح واحد القوس إلا سمحتي أستاذة سلم، وهو اليوم أن فيه ما يعرف بذاك الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات، شي كيبغي يضرب شي، إما يلجؤوا لذاك الذكاء الاصطناعي. إذن علينا أن نحتاط ولا نأخذ المعلومة إلا من المصادر الرسمية اللي هي موثوقة.
0: أكيد طبيعة الحال،
1: لأن هذا الشيء دابا راه منتظر
0: أنه التطور التكنولوجي كتعرفها العالم.
1: إذن على الشباب أن يكون واعي بهذه الخطورة،
0: أن يكونوا حذرين، لأن ممكن أي حد طبيعة الحال كما قلت أن يفبرك أخبارا وأن فيديوهات أو صورا
1: ويديرها بصوته بوجهه.
0: أكيد خاص الإنسان يحتاط، والوقت كافي كاين كيكون الحملة الانتخابية كتدوم أكثر 10 أيام على ما أعتقد أو 15 يوم، يعني الوقت كافي باش الإنسان يتعرف على المرشحين، على البرامج ديالهم، ويبحث على المعلومة الصحيحة.
1: وحتى أصلا كتكون عند الساكنة فكرة على مجموعة من الوجوه السياسية
0: اللي معروف.
1: إذن داك الشيء كله هذه عوامل تساعدك أن تختار القرار اللي هو صائب
0: باش تختار وفق قناعاتك، وفق أيضا طبيعة الحال الوعي ديالك السياسي، ووفق انتظاراتك من داك المرشح.
1: تمام.
0: انت الوجوه السياسيه كيكونوا بعض الوجوه اللي طبيعه الحال قديمه، يعني انت اصلا ديجا معروفه عندك فكره عندك، وكتكون وجوه جديده.
1: وطبعا البرنامج الحزبي حتى هو
0: كيكون حاضر. اذا انت عندك الاختيار، قلنا اذا غير الانسان خصو يتأنى وخصو
1: وما يستعملش العاطفه لا وهذا كذا لأنني لا داكشي استعمل العقل
0: باش نفرزوا واحد النخبه.
1: لان هادشي مسؤوليه
0: اكيد، وباش نفرزوا واحد النخبه قادره انها تمثلنا في المؤسسه التشريعيه وانها تبلور لنا قوانين وبرامج.
1: يراهن ان هاد الانتخابات تاخذ مسار ديال ما يبقاش واحد المجموعه من السلوكات اللي كانت.
0: اكيد، لان شتي جلاله الملك في خطابه ديال العرش الماضي راه قال المواطن خصك تحمل مسؤوليته، والاحزاب خصها تحمل مسؤوليتها في تزكيه المرشحين اللي عندهم كفاءه،
1: ومنعوا هذوك اللي عندهم ملفات سوداء ولا سلبيه ان القضاء له كلمته.
0: منعهم من الترشح.
1: اذا هذا كيبين واظن لاول مره بهذه القوه وبهذا الحضور، هذا كله فيه ضمانات من اجل ان ينخرط جميع ويتحمل مسؤوليته.
0: كتحط مجموعه من الضمانات باش العمليه تكون
1: تماماً.
0: تفرز لنا
1: لان
0: كان
1: الشباب شحال هذه ما كيسمع لنا حد، ما هذا الشيء اللي كديروا فيه نفس كذا المال
0: الوجوه المال.
1: دابا اظن هذه الاعذار كلها انتفت بواحد الشكل من الاشكال اللي هي كبيره جدا. اذا نعاودوا نستمعوا الوصله مادام حنا كنتكلموا في هذا الجانب ديال الانتخابات، وهذا درتوا الشركه الوطنيه من اجل التوعيه ديال الانتخابات من خلال وصلات لجميع الاذاعات الجهويه انها كتبتها. استمعنا لواحد منها قبل، ولكن ما دمنا في التوعيه ديال الانتخابات نستمعوا لوصله اخرى من هذه الوصلات ديال التوعيه.
2: هذا وقتنا، ما نعود اوغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: دبن إذن أستاذة سلم، وحنا على مشارف نهاية هذه الحلقة، جرت العادة أن كلما تتم

0: تتم استضافتك وكنشكرك دائما، كنلقاوك واخا كنتصل بك في اخر وقت معين. ندور منك، شنو هو البرنامج اللي تم اعداده على مستوى القطاع بالنسبه لاحياء المناسبتين، ولا عاد فيه كلمه من بعد تختمي بها ان شاء الله؟
1: اكيد استاذ احمد، طبيعه الحال جرت العاده انه النيابه الجهويه كتوضع برنامج طبيعة الحال مهم بمناسبة الاحتفال بجميع الذكريات الوطنية. بالنسبة لذكرى 73 لثورة الملك والشعب، وذكرى 63 لعيد شباب المجيد، النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجهة، سطرت برنامج احتفالي مهم لهذه الذكرى، يتضمن مجموعة من الأنشطة، منها ندوات، ندوة حول موضوع ذكرى ثورة الملك والشعب، السياق والدلالات، بمعية العديد من الشركاء، وطبيعة الحال بمشاركة أساتذة وباحثين في المجال التاريخي. أيضا كانت ننظم معارض للصور التاريخية وللمنشورات ولإصدارات المندوبية السامية القدماء المقامين وأعضاء جيش التحرير، حيث أن الفضاء، فضاء الذاكرة التاريخية بالداخل وفضاء الذاكرة التاريخية بمركز بيرغندوز يحتضنان معرض مفتوح بهذه المناسبة يمكن للجميع زيارته. أيضا عندنا عروض لأشرطة وثائقية لفائدة الأطفال والناشئة، عندنا أيضا أنشطة مع المؤسسة السجنية، مع المؤسسة السجنية، السجن المحلي هنا بالداخل. أيضا العديد من الأنشطة المتنوعة، وطبيعة الحال هذا اللقاء اليوم راه كاين دارج في إطار هذا البرنامج الاحتفالي بهذا الذكرى. وككلمة أخيرة، نتمنى طبيعة الحال أن تحل هذه الذكرى على جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعلى كافة الشعب المغربي بالمزيد من الأمن والأمان والازدهار، وتمنى أن هذه الاحتفالات إن شاء الله أيضا تكون هي بداية الاحتفالات بالعرس الديمقراطي اللي غتعرفوا بلادنا إن شاء الله في الشهر المقبل في شتنبير بمناسبة الانتخابات التشريعية، وهي مناسبة كنجدد نداء الجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب أنهم يشاركوا في هذه العملية من خلال سواء من خلال الترشح أو من خلال التصويت، من أجل طبيعة الحال إفراز لنا واحد نخبة من الممثلين ديال الساكنة قادرة أنها طبيعة الحال تمثلها أحسن تمثيل وتحقق لنا انتظاراتنا التنموية على مستوى الجهة وعلى مستوى بلادنا ككل.
0: إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة الأستاذة سلم تيروز المسؤولة الجهوية عن قطاع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على كل ما تفضلت به من توضيحات ومعلومات. ومن هنا المستمعين الكرام، فإن تكريم أرواح الذين ساهموا في بناء الوطن لا يكون فقط بتذكر أسمائهم، وإنما أيضا بأن نحافظ على ما ضحوا من أجله، وأن نشارك بإيجابية في بناء مغرب الغد، وأن نفسح المجال أمام الكفاءات من نساء النخب الشابة اللي هي قادرة على العطاء وتحمل المسؤولية. أكيد مستمعين الأعزاء، من ثورة الملك والشعب نستمد درس الوفاء، ومن عيد الشباب نستمد طاقة الأمل، وبين الوفاء والأمل يبقى الوطن أمانة في أعناق الجميع. كل عام والمغرب أكثر قوة ووحدة واستقرار، وكل عام وشباب المغرب أكثر حضورا ومشاركة وعطاء. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

المفوض والمدلول يكون مدح رسول النقا الكل والهوض والمدلول والكل ليهم والفضول الناس يلا تتم على الحال على مدح

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

Kadami Rakar of the Hansen.

تنهار المغازل وزج صوارم سيد سادة.

الغنم يصب أرضا بدنا.

ضربا وشوقا وجهت منا فتحت منا ونا لي لا أحن إلى حبيب لنت لنت براحة

Para cumplir la

وصلني عن زينب بنت مالك طوعتي بالبيت هل من سيارة من تعيش بها الأواحم فلن يبقى شيء غير فضلة وهجة

0: حجر بحجر وعندي ابيض.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: محمد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في هذه الوقفة الإذاعية لنستحضر معا ذكريين وطنيتين عزيزتين على قلوب المغاربة، ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، وهما مناسبتان تحملان معاني عميقة في الوفاء والوطنية والتلاحم والمسؤولية، وتجعلاننا نتأمل في ماضي وطننا ونستشرف حاضره ومستقبله. تعد ثورة الملك والشعب من أبرز المحطات في تاريخ المغرب الحديث، فهي ذكرى تجسد فيها التلاحم العميق بين العرش والشعب، وتجلت فيها قيم الوفاء والتضحية والتمسك بالهوية والسيادة الوطنية. ففي 20 غشت 1953 أقدمت سلطات الحماية على نفي جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وأسرته الملكية، فكان ذلك الحدث شرارة لمقاومة شعبية واسعة رفض فيها المغاربة المساس بملكهم ووحدة وطنهم. وقد أثبت الشعب المغربي في تلك المرحلة أن الوحدة والتلاحم قوة لا يستهان بها، وأن التمسك بالثوابت والهوية يمثل ركيزة أساسية في حماية الوطن. وبعد سنوات من المقاومة والكفاح، عاد جلالة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر 1955، فكانت عودته بشيرا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ المملكة ومحطة أساسية في مسيرة استكمال الاستقلال. إن استحضار هذه الذكرى لا يقتصر على تذكر الأحداث، بل يدعونا إلى استخلاص القيم التي ينبغي أن تبقى حاضرة في حياتنا. فمن أهم هذه القيم الوفاء للوطن والاعتزاز بهويته والمحافظة على وحدته واستقراره، ومنها أيضا التضحية ونكران الذات، فقد قدم أبناء الوطن تضحيات كبيرة من أجل الحرية والكرامة، ومنها التعاون والتلاحم. فقوة الوطن تكمن في تماسك أبنائه وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه القيم لا تنتهي بانتهاء المقاومة، بل تستمر في صور جديدة من خلال العمل والإخلاص والمساهمة في تقدم الوطن. وإذا كانت ثورة الملك والشعب تذكرنا بتضحيات الأجداد، فإن عيد الشباب يوجه أنظارنا إلى الحاضر والمستقبل. لماذا؟ لأن الشباب هم طاقة الوطن وثروته البشرية وأمله في الغد، ويحتفل المغاربة بعيد الشباب في 21 غشت من كل سنة، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي مناسبة للاحتفاء بالشباب وإبراز دورهم في مسيرة التنمية وتشجيعهم على العلم والمعرفة والابتكار والعمل. مستمعي الكرام، إن الشباب لا يحتاجون فقط إلى الاحتفال بهم، بل إلى الثقة في قدراتهم وتوجيه طاقاتهم وفتح المجال أمامهم للمساهمة في خدمة الوطن. فالشاب الذي يجتهد في دراسته ويتقن عمله ويحترم الآخرين ويستثمر وقته فيما ينفعه هو شريك حقيقي في بناء الوطن. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير والارتقاء يبدأان من الإنسان نفسه، والشباب هم أكثر فئة قدرة على حمل مشعل التجديد والابتكار. إن الربط بين ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب يحمل رسالة عميقة، فالأجداد قدموا التضحيات من أجل الحرية والاستقلال، وأبناء اليوم مدعوون إلى صيانة هذه المكتسبات والارتقاء بها. فإذا كان جيل المقاومة قد حمل راية الكفاح، فإن جيل اليوم مدعو إلى حمل راية العلم والمعرفة والابتكار والعمل. ومن هنا تتحول الوطنية من شعور داخلي إلى سلوك عملي. فنحافظ على المدرسة والمسجد والطريق والمرافق العامة، ونحترم القانون، ونتعاون مع الآخرين، ونحرص على أمن مجتمعنا واستقراره. ولا يمكن أن نتحدث عن الشباب والمستقبل دون أن نتحدث عن الأسرة. فالأسرة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل معنى الحب والاحترام والمسؤولية. وإذا أردنا شبابا يحملون مشاعل البناء، فعلينا أن نربيهم منذ الصغر على الصدق والأمانة وحب الخير واحترام الوطن وتقدير تضحيات الأجداد. فالشباب ليسوا مجرد أرقام في المجتمع، بل هم صناع المستقبل، وعليهم تعول الأمم في استمرار مسيرة التنمية والازدهار. أيها الشباب، إن وطنكم يحتاج إلى علمكم وإلى أخلاقكم وإلى إبداعكم وإلى طموحاتكم، فلا تجعلوا أوقاتكم تضيع فيما لا ينفع، ولا تسمحوا لليأس أن يسكن نفوسكم، بل اجعلوا من طموحاتكم مشاريع، ومن علمكم عملا، ومن قدراتكم خدمة لوطنكم. واعلموا أيها الشباب أن الوطن لا ينتظر منكم الكلام فقط، بل ينتظر منكم العمل والإخلاص والمسؤولية. مستمعي الأفاضل، إن ثورة الملك والشعب تذكرة لنا بأن الوحدة والتلاحم والتضحية قيم تصنع قوة الأوطان، وإن عيد الشباب يذكرنا بأن المستقبل أمانة في أيدي الأجيال الجديدة. فبين أمجاد الماضي وطموحات المستقبل تستمر مسيرة الوطن، وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع، أسرا وشبابا، مربين ومؤسسات، من أجل مغرب آمن متماسك مزدهر ومعتز بثوابته وهويته. نسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا المغرب، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حديث المجلس العلمي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

طول المدى. وشكون لينا من غير الكون إلى صعب الأيام؟ وشكون لقينا جنبنا فوقات الشدام؟

وجده يا ربي حفتك لينا على طول المدى الحب اللي جمعنا قديم من الأزل

0: لك يا محمد.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
1: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: محمد ما كان صاحبي كاي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: في رياض الأدب الحسن. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عهدنا بالمدرسة الحسانية عندما كانت لها عطاءات مختلفة. وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى. فنجد مثلا مدرسة محمد لحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة، وهو شاعر تيرسة بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. ولم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى.
2: أقرأت سواسي المسجد راح أخلاد

Ciao. عمدك مش جاي قاك الشيء من أهد.

يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام مريميدة: عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمام، وعلى العبد المختار من كل قوم كرامي. محمود خص بالجودة، خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة، فنهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة، فجوه تسد اللطامي، هديت باسم الإله وحمد رب الأنامي، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدمجين، اللي رب ما قطع صاه، اللي شفيع المذنبين يشوف القدام ووقفاه، اللي جاته الأشجار منين نداها والضب النداها، تكلم الوامن وامن من كيف انداروا يا من بالله أحداه، أمن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جاته تتفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ضرماه، من المعجزات الزينين داخل بين اكمام وعفاه، ورتلة بني هلمتين في رمشة عين اليه معاه ابو بكر زاني اثنين. والقصيدة تستمر الى ان تصل الى نوع من التوسل. الان نتطرق الى نوع اخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل أو الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ما كقل وخلقك فاصل فيه مسيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت واني جاي، الفغود الناب ملوكاي، ولوكاي خف الاثنين، واعطي زاد انت يا العطايل، نعرف من معطاك الزين، الين يعلي بص الصاي، السيل يزبد بلسانين، واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين، ويعود المكاي.

فافح واخواي الجوية فيهم شهرين يلي ملاهي ما كقل وخلقك فاصل فيهم سيكين أملا ساحل من نو التل وأملا قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل واللي فتراني عود متين وتنزل بركة للحيوان تملى المساقة والقدحان تملى كرش الجيعان تبان عاد تزلق فيه بشيشين كسر المحاضر في الفرقان وساوي في الصلاح أهل الدين وأعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين بركة سيد تركة عدنان بو فم أزرق بو مشي هجين بو قف زينب وصيقان كيف الزبرجد واللوجين حارق ضرب جنود الشيطان فمنين ونوثر كل خزين جاوه عرب الحجاز عنان واحد مجتمعين وفلفين وتقابل كل الفريقان وداروا فم أهل الدين الدين وبقاوا غفافير الكتان في الشمس يحوصوا ضو العين وجبات الخيل ألوان ألوان تحت أشبال عرب منفقعين عادوا يتفلوا الشجعان بالسيوف اليمانيين وقدف الهند الهند ونان بليس على الحراميين وخلط وخلاط الفرسان دم الخيل ولاد مقين سدات الغبرة في الدخان وقيمت نره جدا دين وكثر قولانا والفلان والشيلة يا الفلانيين صدقوا مع عبادة لوثان الحشمانين الذميين قذا قذا واحد قرسان واللي متكي بطل كرعين واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين واللي فوق الرقي سفلان دمه واللي مطروحينين شبع منهم فم العقبان من الكروش ومن المصارين نحقر فم راي اللي كان مناصي محمد لمين الغليظ الصح حق اللي بان غلظ وما فات بلاغ عامين هو هو سند اللفان هو هو غيث المسكين هو هو دقداق امدان الكفار المجوسيين هو هو تورى سليمان تعطينا ثبات وامين صلى الله عليه الرحمن اعداد الموتى والحيين وقد اعداد حروف القران وقد اعداد امطار السنين. هذه القصيده اللي هذه هي تتضمن بعض المفردات الحسانيه التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب ولوكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل، الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر، الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم وهو التيس الذي لا ينزو يعني غيار نقوله احنا بالحساني، ونكافح يقولوها بالحسانية لفام الأودية يعني هذا اللي مجاري المياه، والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم. يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية، وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلب الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع يقول سمع البشير أخبار العير ونهض شور وبذلت ميات من قول البادة والشهير زاد وبذلت طعش الميات ركب ضمضم قريش هنذير وقت جاه نهضت ومشات وركب بندير مأدن قير لاوي لأمايم شاشيات الكناين ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات أبيض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات وسياف وكضو والغندير تضاوف شد الظلمات راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات يشوفوا للحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات الهي
اللي بتفرفر بتعنكير وطلق بقوصه كبار نبات يتغوغى من قرو الطافي معروفه من زين الردات نشاده فاغو الطويل منهم وذنيهم مصموكات واحساس المزمر في النفير من خرطه كر وسنينات ينحر تسعه تول هجير وينحر عشره في منيني بات ومردهم ذاك الخنزير ابو جهل.

عمل مسيئات حتى حنظلة خنزير برب ما هو عالم فات فيهم وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قلي الهزمات قالوا قمانوا بهذلي وتمعير مملوك الكلمات مكنت فكتاف وفم مستحيل قريش إلى بدر الدنات قبل ما هات طوال الميل الصحابة فم تولات قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات فيهم عمر مثل قليل إلا في دبب في الحياة فيهم عثمان ذي النورين يعز طفل في القبيلات وأعطاه من أمنات وثنتين فيهم فات وذاك اللي فات فيهم الأنصار الدقين مشايين دموع الحرات فيهم علي ما كبير كرم الله وجهه فات جابوا المال وله قليل لغيود الجابوا مسميات فيهم الأنصار الدينين مشايين دموع الحرات وقبل ما فات طوال الميل جاءوا ملوك السماوات فيهم جبريل وميكائيل اسماء إسرافيل في قرضة ميات ما تسمع كون حلال حليل ويلو مات وهذا ما فات ما تسمع يكون التكبير والمعركة ما فات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات عرفت قريش إن التأثير العظمى للواحد في الذات غير أشبه فيها قاع قبيل كان التابت واستهداد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يهودون المدنون يكون مدحر صون النقا الكل والهضون مدنون والكل ليهم والهضون الناس يلا تتم على الحال على مدحر صون وصل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة.

عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

señor. Ay, ay.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم. يعرف ميناء طنجة المتوسط توافد أعداد مهمة من أفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج خلال المرحلة الثانية من عملية مرحب 2026 المتعلقة بمغادرة المغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن صوب ديار المهجر. وتمر العملية في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، في مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجاري. في الإطار ذاته، أهبت السلطات المينائية بطنجة المتوسط المسافرين بتفادي السفر خلال أيام الذروة ما بين 25 و29 من غشت الجاري. دوليا، دخلت الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الكندية، دخلت حيز التنفيذ اليوم بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها، فيما توعدت أوتاوا بالرد عليها بالمثل. وفي ظل التدهور الكبير في العلاقة الثنائية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أقرت أوتاوا وواشنطن بعزهما في التوصل إلى اتفاق قبل دقائق من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي. تبادلت تركيا وإسرائيل الاتهامات بعدما طلبت أنقرة استصدار نشرة حمراء بهدف اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة في ماي وتوقيف الناشطين على متنه. في المقابل، ندد مكتب نتنياهو في بيان بنفاق تركيا حسب تعبيره. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس يومي الأحد والاثنين ستشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، وستعكس دينامية العلاقات الفرنسية السعودية في سياق توتر إقليمي. وأوضح قصر الإليزي أن الأمور ما زالت قيد النقاش فيما يتصل ببعض المشاريع، لكن سيتم توقيع كثير من الاتفاقيات الاقتصادية في مختلف القطاعات، مشيرا بشكل خاص إلى النقل والطاقة والصحة. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، ما نعود أغجوه، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
3: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين أهلا وسهلا بكم. أكيد حياة الشعراء فيها الكثير من تفاصيل غير الشعراء، لكنهم يعيشون حياة خاصة تجعل تعاملهم بطعم إبداعي متفرد ومميز، وهذا نلمسه حين يشتد الحر لا سيما في فصل الصيف. لذلك ومن أجل ذلك يحتاج الشعراء لمتنفس وهواء منعش لترطيب أجسامهم حين يشتد الحر، فتجد منهم من يختار الوديان والبحيرات وسط الغابات، وهناك من يستهويه جمال فضاء البحر مطرزا ماؤه بانعكاس لون زرقة السماء، والموج ترصعه فقاعات بيضاء. وإن كان لابد من عنوان لهذه الحلقة مستمعين الأكارم الأماجد، لن نجد أحسن من أن يكون حين يتكلم موج البحر شعرا. وحتى نعيش بعضا من حياة الشعراء ونحن نتحدث عن أدب البحر، آثرنا أن نستضيف شاعرا أنيقا رقيقا عميقا صادقا ومتألقا، سندبادي الرحلة، لأنه نشأ وترعرع في شبه جزيرة وتنفس هواء خليج، هو من أجمل الخلجان خليج الداخلة، طبعا في مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية. استلقى على رمالها الذهبية تحت شمسها الدافئة سابحا، ليس في يمها لكن في خياله، متأملا في البحر المتلاطم الأمواج بالمحيط الأطلسي، فكانت الإثارة وكانت الاستجابة إبداعا رائعا ماتعا. ضيفي وضيفكم الكريم ضمن هذه الحلقة شاعر من إقليم وادي الذهب، حاصل على عدة جوائز من قبيل حصوله على المركز الأول بجائزة أحسن قصيدة التي نظمها دار الشعر بمراكش في 2021 و2000، واحتل المركز الأول بجائزة الجياد الدولية بالأردن سنة 2022 و2000، وبلغ مرحلة 40 في الموسم العاشر من مسابقة أمير الشعراء أبو ظبي في السنة نفسها. كان أيضا ضيف مهرجان الشعر المغربي بمراكش سنة 2023 و2000، وحصل على جائزة الشعراء الشباب بالرباط سنة 2024 و2000. هو بصراحة شاعر كبير وقدير، اسمه عبد العظيم الحداوي. عبد العظيم مرحبا بك في البرنامج.
1: شكرا.
0: طيب عبد العظيم، بداية ماذا يعني لك البحر وما هي طبيعة علاقتك به؟ ولدي سؤال آخر بدهي، الشاعر عبد العظيم الحداوي، أن الشعر العربي تناول أدب البحر، وهذا كما تعرف يجعلنا نستحضر الصوت الإبداعي الاستثنائي والمميز حن مينا بوصفه ربما العربي الذي اخترع هذا الجنس الأدبي حسب علمي المتواضع، الذي لم يبرز في مجال الجزيرة العربية نظرا، وهذا تعرفه أحسن مني، لسيادة الطابع الصحراوي، وهذا طبيعي. لو طلبت منك قراءة في القصيدة الشعرية الذائعة الصيت الموسومة بعنوان البحر والمدينة، إذن سؤالان في سؤال واحد.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعد الله وصباحكم بكل خير.

0: وشاكر لك أستاذ أحمد العادي على
1: مرحبا.
0: هذه المقدمة، وعلى أن أكون بين يديك مرة أخرى. ما الذي يعنيه للبحر؟ في الحقيقة يرتبط البحر بالشعر والشعور وما بين الإلهام والموهبة والمهارة التي تتشكل في بناء القصائد وتهيئة النصوص، فمن لونه الأزرق وأمواجه المتواصلة وأنغامه الهادئة وأمواجه الصاخبة تتواءم أدوات التضاريس مع ملكات اللغات والذات فتكون غيوم الأدب وتمطر صيبا نافعا من الإبداع. فالبحر هذا المخلوق العجائبي والمليء بالأسرار والمغامرات والعجائب يشكل هذه اللوحة الفنية المتمثلة في تلاطم أمواجه التي منها المنخفضة والعالية، منها الهادئة ومنها الصاخبة، بين مد وجزر حسب ظروف الطقس وحسب طبيعة الزمان. فكل هذه التقلبات في البحر وهذا الغموض الذي يعتري هذا البحر من شأنه أن يكون عند شاعر مثل هذا الفضول، وفي الحقيقة في الأخير الفضول هو كل ما يحتاجه المبدع. فهذا أنا أذكر أنني كنت أذهب إلى البحر في مدينة الداخلة ومتأملا وحالما بالما وراء وبالمجهول وراغبا في الاستكشاف، وهذا السعي دائما والحرط في مناطق جديدة والذهاب إلى الضفة الأخرى. هناك مقولة جميلة تقول: فقط عندما لا يكون هنالك جسر تستحوذ علينا الرغبة في الذهاب إلى الضفة الأخرى.
1: جميل.
0: فتماما كان هذا ما شكل هذه العلاقة لدي مع البحر. فيتسرب طبعا البحر يتسرب إلى القصائد وإلى الأشعار وإلى الإبداع والمبدعين. النقطة الثانية أستاذ أحمد العهدي الذي نود الحديث عنها هي عن البحر في الأدب العربي. تعرف جيدا أن الأدب العربي تناول البحر بأكثر من طريقة، لكن الفكرة الشائعة التي ذكرتها هي قلة البحر في الشعر العربي، وهذا بطبيعة المناخ الصحراوي. والعرب قديما لم تكن لهم علاقة مهمة جدا مع البحر، لم يكن وسيلة لجلب قوت يومهم ولا لمغامراتهم كما سنرى مثلا في الثقافة الأجنبية. لكن عندما ذكرت حنة مينا، وطبعا يمكن اعتبار الكاتب الروائي السوري المشهور الذي ولد في مدينة ساحلية مثل اللاذقية وهو حنة مينا، والذي يلقب بشيخ البحارة أيضا، هو العربي الذي اخترع هذا الأدب وأسس له. وتعرف مثلا أن حنة مينا عمل بحارا في صغره وتجول في رحلات القوارب الصيفية وقوارب الصيد، و يحضر البحر في رواياته بوصفه ذاكرة قوية وهوية وجودية. فالبحر بكل تناقضاته وغمضه وأسراره يغدو في تجربة حنة مينا عالما حكائيا، حتى استطاع أن يخلق عبر تجربته السردية بحره الخاص من خلال التغلغل إلى عالم الصيادين بكل تفاصيله. لذا فإنه ينظر إلى ذاك العالم من أكثر من زاوية، ولم يعزل حمنا شخصياته عن المدينة الساحلية التي يعيشون فيها وهي اللاذقية، بل جعل البحر عالما متداخلا مع البر ومتمما لسيرورة الحياة فيه. ونلاحظ أن البحر أثر على حمنا مينا نفسه قبل التغلغل إلى إنتاجه الإبداعي. إنه من أهم من وصف البحر في الرواية العربية، لذا لقب بأديب البحر وشيخ البحارين. ويذكر أن حنة مينا كتب 8 روايات عن البحر، أشهرها الشراع والعاصفة التي ترجمت للكثير من اللغات. وأنا أقول على لسان حنة مينا، كان يقول: أنا فتى الميناء وهذا ليس باختياري، أنا هنا أتحدث عن البحارة لا عن فتى الميناء. الأدباء العرب أكثرهم لم يكتبوا عن البحر لأنهم خافوا معاينة الموت في جبهة الموج الغاضب. إن هذا الأزرق الواسع استطاع أن يمتلك حنة مينا امتلاكا بعد مغامرة طويلة وصداقة حميمية. إنه في نظري أهم من رأى في البحر أشياء أن ننظر إليها جميعا، ولكن لا نراها كما يراها. وقد عبر عن ذلك بقوله مثلا: البحر كان دائما مصدر إلهامي، حتى أن معظم أعمالي مبللة بمياه أمواجه. وهنا نأتي إلى نقطة مهمة بالمناسبة، هل تعمد مثلا حنة مينا أن يذكر البحر في تجربته الإبداعية؟ وهو يجيبنا عن هذا السؤال ويقول: الأمر كان أعمق من ذلك بكثير، في البدء لم أقصد شيئا، لحمي سمك البحر، دمي ماؤه المالح، صراعي مع القروش كان صراع الحياة، أما العواصف فقد نقشت وشما على جلدي، إذا نادوا يا بحر قلت أنا منه ولدت وفيه أريد أن أموت. فحنمينة طبعا كان هذا الروائي العربي الذي يمكن أن يعتبر الكاتب الذي اخترع هذا الأدب في الرواية على الأقل. النقطة التالية التي ذكرتها في سؤالك أستاذ أحمد هي القراءة في قصيدة جميلة جدا لشاعر معاصر يسمى محمد عبد الباري، وهذه القصيدة تسمى البحر والمدينة. فكرتها قائمة على أن الشاعر تخيل أن هذه المدينة فتاة وأن هذا البحر رجل يريد أن يخطبها منذ بداية الزمن، فهو دائما يحاول أن يغريها بالكثير من المحاولات، يتلاطم موجه على سواحلها ويحاول إقناعها، لكن هذه المدينة تأبى وتتمنى وترفض في صيرورة دائمة لا تنتهي. فربما نقرأ القصيدة الآن.
1: إذن قبل أن تقرأ القصيدة طبعا سأطلب من مخرجة الحلقة أن ترافقك بصوت هدير الموج، وتعرف شاعرنا الكبير سعد العظيم، وأنت تتحدث تنعش السمع بكلامك الجميل، وكأننا بك وكأني وكأن المستمعين أيضا بك رذاذ البحر حين يلامس جسدا وسط حر فصل الصيف.
0: شكرا لك.
1: إذن نستمع لهذا المقطع ومع هذه الموسيقى.
0: البحر والمدينة. وكان البحر من أيام صبوته يحب مدينة عذراء، رآها مرة في دهشة المجهول واقفة، فأجل رحلة المعنى ونام على ضفائرها وطير فوقها تنهيدة زرقاء. وليس غمامنا المرفوع إلا متحف التنهيدة الأولى، كذلك كان يدعى قبل أن تتغير الأسماء. ويحكى أن هذا البحر أعلن للمدينة حبه الأبدي، راسلها ليخطبها وغازلها بألف غواية في اليوم، لكن المدينة لم تفارق صمتها الوضاء، ومنذ طفولة التكوين حتى الآن والمسكين يطرق بابها بالماء، لذلك لا يزال الموج يخلع قبل رمل الشط زرقته، ويلبس بدلة بيضاء ويتقن عطره من قبل أن يأتي، لذا للبحر رائحة تميزه عن الأشياء. ويحكى أن هذا البحر منذ أحب صار يذوب في المرآة، يجهد في أناقته، يرش على المدينة من وسامته ويسمعها أوائل سورة الفطر.
1: بصراحة قراءة جميلة ومقطع يستحق أن يسمع ونحن نتحدث عن البحر. طيب شاعرنا الكبير عبد العظيم، أعرف أنك تود الحديث عن البحر في الأدب الغربي، هوميروس في الأوديسة، هيرمان ميلفيل في موبي ديك، ويمكن الحديث عن تيمة البحر باعتبارها رمزا للمصير والمجابهة في أدب القرن العشرين. أكيد تقفز أو تتبادر إلى أذهاننا الأيقونة السردية التي ترجمت للعديد من اللغات، وهنا نعني بالتحديد رواية شيخة والعجوز والبحر The Old Man and the Sea، اللي هي مشهورة ومعروفة صحيح. لمؤلفها الروائي الاستثنائي إرنست هيمينغواي. أراك الشاعر عبد العظيم وضعت أمامك على طاولة بلاطو الإذاعة قصة قصيرة في أدب البحر، ما رأيك أن تسمعنا مما هو مكتوب لديك أمامك قراءة مركزة عنها؟
0: طبعا أستاذ أحمد، في بالحديث عن البحر في الأدب الغربي هنا يختلف الأمر تماما. الحديث عن البحر في الأدب العربي هذا له طقوسه الخاصة، ثم في الأدب الغربي الأمر مختلف تماما.
1: إذن هنا الجغرافيا لها تأثير،
0: حتى البعد النفسي والعمق الوجداني في تجربة الأديب الغربي تختلف علاقته عن الأديب العربي بالمناسبة. وسنلاحظ في هذه الأعمال الشهيرة التي ذكرتها مثلا تيمة واحدة تتكرر، بدءا من الإلياذ الأوديسة لهوميروس، ف فتعرف أن الشاعر باختصار شديد وبدون الدخول في تعقيدات الأوديسة الكبيرة جدا والعجائبية، فالأوديسة

0: نلاحظ أن البحر كان بالنسبة لأوديسيوس رمزا للهوية، هو يريد أن يبحث عن ذاته، حتى أنه كان يخفي ذاته ويعرفها عند الكثيرين بأنه لا أحد. هذه لا أحد هي التي شكلت تيمة الأدب الغربي فيما يتعلق بالبحر، هو يريد أن يبحث عن الذات، يبحث عن الهوية. ونلاحظ أيضا في موبي ديك التي تحكي قصة القبطان الذي فقد ساقه في مجابهة الحوت الأبيض الكبير موبي ديك، أنه
1: وبالمناسبة تحولت إلى فيلم سينمائي.
0: نعم وبالمناسبة عندما ذكرت الفيلم، هنا في مدينة الداخلة يوجد المخرج الأمريكي البريطاني الشهير كريستوفر نولان من أجل تصوير فيلم الأوديسة. وأذكر أنه اكترى لاديون بلانش المنطقة السياحية الجميلة لدينا هنا في مدينة الداخلة من أجل تصوير هذا الفيلم العالمي. فطبعا
1: إذن مدينة داخلة خلفية
0: طبعا
1: الديكور
0: طبعا
1: مميز.
0: فطبعا ستكون إضافة قوية جدا للسياحة والكثير من الأشياء الأخرى. فكنا نتحدث عن تيمة البحر في الأدب الغربي، انتقلنا من بعد الأوديسة مباشرة إلى هيرمان ميرفل. هيرمان ميرفل كان يتحدث عن هذا الحوت كأنه الشر المطلق، ويريد أن يصور رحلة البشر التنويرية من أجل مجابهة الشر عن طريق المشروع الأمريكي، فكانت تقريبا نبوءة في المشروع.
1: نعم
0: نعم
1: مرسل.
0: أوكي. بعد ذلك تحدثت عن الرواية الشهيرة جدا للشيخ والعجوز لإرنست هيمنغواي، بالمناسبة هذه الرواية رشحته للفوز بجائزة نوبل. هذه الرواية رشحت إرنست هيمنغواي للفوز بجائزة نوبل، ويتحدث فيها عن بحار عجوز، وطبعا كانت موغلة في الرمزية هذه الرواية، وخطيرة جدا رغم أنها بسيطة وقصيرة. تحكي بكل بساطة قصة رجل عجوز يذهب بقاربه المهترئ ليصيد السمك، ولمدة 84 يوم لا يصيد شيئا، فكأن الحظ العاثر يقف في وجهه، لكن في اليوم 85 يصيد سمكة عملاقة جدا تجرفه بعيدا عن اليابسة. طبعا هناك رمزية عميقة لهذه السمكة، ربما كان يطارد أحلامه، ربما كان يطارد شيئا آخر، لكن هو دخل هذه المعركة، تحدث عن الإرادة هذه الرواية، دخل هذه المعركة بإرادته، لكن عند خروجه واجهته القروش وأخذت منه السمكة، ولم يعد إلى قريته إلا بهيكل عظمها. فالمجابهة الثانية كانت خارجة عن إرادته. فهنا الرواية أو إرنست هيمنغواي يرمز ويريد أن يتحدث عن مجابهة الطبيعة وهذه المعركة الغير متكافئة الأزلية والأبدية. فطبعا في الأدب الغربي يحضر البحر بتيمات عميقة جدا نزاعة إلى العبثية وإلى معنى الحياة وإلى الكثير من التساؤلات الأخرى.
1: وأكيد سي عبد العظيم أن تيمة البحر فهي بصراحة البحر ملهم
0: صحيح.
1: للأدباء الشعراء والكتاب الروائيين والذين يكتبون في مجال القصة. إذا لست أدري هل لديك إمكانية أن تقرأ لنا مقطعا من هذه القصة القصيرة في أدب البحر؟
0: لدي قصة لكارين بيلكسن، وهي قصة تسمى الجوهرتان الزرقاوان. وإذا كان الأدب يجب أن يفعل شيئا في الحقيقة فهو أن يجعلنا نفكر، وهذه القصيدة تجعلني أفكر، هذه القصة تجعلني أفكر كثيرا في الحقيقة. القصة تقول: سمعت قصة يا روزا عن ربان سمى سفينته باسم زوجته، وحرص أن ينحت التمثال في مقدمتها ببراعة واقتدار كي يضاهي جمال زوجته، وأن يكون شعرها طويلا ومذهبا، ولكن زوجته غارت من السفينة. كانت تتهمه: أنت تفكر بتمثال السفينة أكثر مني. فيرد مدافعا: بل العكس، أنا أحبها لأنها تشبهك، بل هي أنت تماما. أليست مقدامة مثلك، ناهدة الصدر، ترقص بين الأمواج كما رقصت ليلة عرسنا، وهي يا حبيبتي أكثر حدبا علي منك. إنها تمضي قدما حيث آمرها، مطلقة شعرها الطويل ليتطاير كيفما اتفق، بينما تحبسين شعرك تحت القلنسوة، لكنها تمنحني ظهرها، وهكذا لا بد حين أشتهي قبلة أن أرجع إلى منزلي. ثم حدث في أحد الأيام أن هذا الربان أثناء اتجاره في الهند ساعد ملكا محليا طاعنا في السن على

0: الفرار من أعدائه. عند الوداع نفحه الملك جوهرتين كريمتين زرقاوين كبيرتين فثبتهما في وجه تمثاله كأنهما عينان تبصران. بعد أن رجع إلى منزله حكى لزوجته عن المغامرة ثم أضاف: والآن أصبح لديها عيناك الزرقاوان أيضا. اعترضت الزوجة: الأفضل أن تمنحني إياهما كي أعلقهما قرطين. رد الزوج: لا يمكنني فعل ذلك، وما كنت لتسألينني لو فهمت. لكن الزوجة لم تتوقف عن إلحاحها والحديث عن الجوهرتين. وفي أحد الأيام عندما خرز زوجها كي يحضر الجوهرتين، أحضر زجاجا من البلدة وطلبت منه أن يقتلع الجوهرتين ويثبت مكانهما قطعتين من الزجاج الأزرق. وهكذا فعل دون أن ينتبه القبطان إلى ما جرى، بل أبحر في اليوم التالي إلى البرتغال. لكن الزوجة بعد أن مضى زمن على سفر زوجها بدأت تنكر ما تراه وتلاقي عنة وهي تحاول تمرير الخيط في خرم الإبرة. لجأت إلى عجوز حكيمة زودتها بغسول ومراهم، لكن علاجاتها لم تجد نفعا. في الأخير هزت العجوز رأسها وأخبرتها أن مرضها نادر وعضال وأنها ستنتهي عمياء لا ريب. رباه لو ترجع السفينة فقط إلى ميناء، عندها سأزيل الزجاج وأعيد الجوهرتين مكانهما. ألم يقل زوجي أن عيني التمثال هما عيناي؟ لكن السفينة لم ترجع. عوضا عن ذلك تلقت زوجة القبطان رسالة من قنصل البرتغال يخبرها فيها أن السفينة تحطمت وغرقت في قاع البحر بكل من عليها. ثم ختم القنصل رسالته: ولقد كان أمرا عجيبا أن تصطدم السفينة في رائعة النهار بصخرة طويلة رغم صفاء البحر وخلو الأفق. يا لها من قصة ويا
1: صحيح.
0: لها من...
1: نعم. طيب أستاذ عبد العظيم، شاعرنا القدير، تحدثنا كثيرا عن شعراء تناولوا تيمة البحر، وأمامي مستمعي الكرام صدقا شاعر البحر أو شاعر البحر الذي له حيز في مساحة فسحة في قصائده. ماذا عن البحر في تجربتك الشعرية سي عبد العظيم؟
0: بعد قبل الحديث عن البحر في تجربتي بعجالة، أود أن أتحدث عن رحلة في البحر في الشعر العربي. فتعرف أن البحر في الشعر العربي مر بالكثير من المراحل. أصلا لدينا العصور الشعرية المعروفة في شعرنا وهي الجاهلي ثم الإسلامي ثم إلى غير ذلك. فأولا في اللغة كان يسمى البحر بحرا لاتساعه وملوحته، فدائما الشعراء
1: ودائما في اللغة الباء والحاء والراء تدل على الاتساع، على الاتساع والشساعة.
0: صحيح.
1: شوف نقول حبر لأن فش كيكون يمتد، ونقول رحب ونقول حرب لأن تكون في واحد الفضاء اللي هو مفتوح وكبير. إذن دائما يدل على الاتساع.
0: ويمكن أن نقول مثلا في العربية أبحر بمعنى أنه زادت ملوحته، ومنه قول الشاعر: وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادني على مرضي أن أبحر المشرب العذب. فتعرف أن الشعراء العرب تناولوا البحر أيضا، لكن في الشعر الجاهلي كان نادرا جدا أن يتناول شاعر جاهلي البحر، لأنه لم يكن معروفا، لم يكن الشاعر الجاهلي يهتم بالبحر. وحتى عندما وصفه وصفه بالغموض، فنجد مثلا امرؤ القيس في بيت واحد في معلقته قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وما قاله أيضا محمد الزبيري زاعما أن البحر للغرب والبر للعرب، فكان يقول: لا تعجبن لرأسي كيف شابأسا، وأعجب لأسود عيني كيف لم يشبي، البحر للروم لا تجري السفين به إلا على غرر والبر للعرب. وقال آخر: دائما في الشعر الجاهلي تجد أن البحر له علاقة بالدجى وبالهموم وبالمشاكل. ألا هل للهموم من انفراجي، وهل لي من ركوب البحر ناجي، أكل عشية زوراء تهوي بنا في مظلم الغمرات ساجي، كأن قواذف الطيار فيها نعاج ترتمين إلى نعاجي. وطرف ابن العبد مثلا وهو الشاعر الذي عاش في البحر، عندما وصف البحر في معلقته وصفه كأنه يريد أن يتحدث عن الصحراء، فجاء بهذه المقارنة: لم يتسرب عمق البحر كما في التجربة الغربية إلى الشعراء العرب. فعندما قال: كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف ممددي، عدولية أو من سفين ابن يامن

0: يجور بها الملاح طورا ويهتدي. عمر بن كلثوم أيضا في معلقته الشهيرة كان يقول: ملأنا البحر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. بعد ذلك أعتقد أن في الشعر الأندلسي تغيرت الأمور قليلا، فهذا طارق بن زياد يقول: ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا، عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسر. فتيمة البحر في الأدب الأندلسي بعد الغزوات وبعد الفتوحات الإسلامية التي كانت تعتمد بصورة أو بأخرى عن الرحلات البحرية، تغيرت الأمور قليلا إلى أن وصلنا إلى الشعر الحديث الذي أنتمي إليه بالمناسبة، وتغيرت الأمور كليا، وأصبح البحر أكثر عمقا في التجربة الشعرية العربية، أكثر تجدرا أكثر. يمكن أن أقدم للبحر في تجربتي بأنني من مدينة ساحلية طبعا، وهي شبه جزيرة، فيتسرب هذا المسمى بحرا إلى ما أكتبه من إبداع، والتحم به التحاما غير مفهوم وغير واعي طبعا، فكما تعرف نسيان المعرفة هو شرط موازي لحضورها في القصيدة. فيمكن مثلا أن أقرأ قصيدة ربما تبرز هذه العلاقة مع البحر في تجربتي. فأقول مثلا: يا سجال الرمال والبحر، إني نسمة بينكم عشقت الهبوب، قطرة من الخيال سكبت وامتزجت مع الدماء صبيبة، واحة شربت صبر جمالي فارتويت وما عرفت النضوب، واعتنقت المياه دينا جديدا يطفئ الكره بينكم والحروب، تيرس كعبة التسامح فيها يغسل الرمل بالنقاء الذنوب، ها هنا أودع البعيد حنينا كم حرسناه كي يعود قريبا، حسبنا إذا ابتغانا عدو صار فينا مقربا وحبيبا، وطن حوله شددنا الأيادي وعلى قلبه وضعنا القلوب. وطبعا إذا كنت أود أن أبحث يعني في كل ما كتبته ستجد ثيمة البحر تتكرر وتتكرر، لكن هي بطريقة غير مخطط لها أبدا، يحضر البحر في القصيدة دائما. أنا حتى صدمت عندما بحثت في قصائدي أن لا توجد أي قصيدة بعيدة عن هذا المصطلح.
1: إذن دائما توابل البحر كثير ما تكون حاضرة.
0: طبعا
1: نعم.
0: ربما نقرأ شيئا من الشعر الحديث فيما يتعلق بالبحر.
1: نعم تفضل.
0: هذه بعض القصائد.
1: إذن أكيد الحديث عن هذا القصائد اليوم هو حديث عن أيضا البعد الرمزي في البحر، وأظن سنختم بقراءة شعرية.
0: صحيح، وفي الشعر الحديث العربي بالمناسبة المعاصر حضر هذا البعد الرمزي عميقا جدا، يكاد يضاهي التجربة الغربية أيضا ويتفوق عليها.
1: ولديك نموذج.
0: نعم نقرأ مثلا ما قاله الشاعر مثل غازي القصيبي عن البحر، يقول: أتيت أرقب ميعادي مع القمر، يا ساحر الموج والشطآن والجزر، هديتي رعشة شوق وقافية حملتها كلما عانيت في سفري، أتيت أمرح فوق الرمل أنبشه عن ذكريات القدامى، عن هوى صغري، عن النجوم أذبناها بأكؤسنا، عن الليالي مشيناها على الوتر، أمر بالشاطئ الغافي فأوقظه بقبلة وأناديه إلى السمر، أقول: شاعرك الولهان تذكره أتاك يحلم بالأصداف والضرر. والنماذج في الشعرية العربية المعاصرة لا حصر لها عن رمزية الشعر في الحقيقة.
1: إذن إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الأفاضل، ممنونين على وفائكم وإصغائكم، نصل إلى ختام هذا الحوار الشائق الرائق والرائع الماتع، حيث أبحرنا مع ضيفنا الكريم في عوالم الشعر والشعراء، وتوقفنا عند ضفاف البحر الذي لم يكن مجرد فضاء جغرافي، بل صار مرآة للروح وملاذا للبوح ورافدا غنيا لبناء الصور الشعرية، فالشاعر حين يقف أمام البحر إنما يقف أمام مرآة كينونته، يستمد منها دهشة التعبير واتساع المعنى. نشكر باسمكم مستمعين الأعزاء شاعرنا الكبير القدير عبد العظيم الحيداوي على هذه الرحلة الوجدانية الإبداعية الجميلة التي قادتنا إلى تخوم الإبداع، وإلى لقاء قادم وكلمة ملهمة بمشيئة الرحمن. دمتم سعداء وإلى اللقاء. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل

0: علينا احنا.
1: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز بمناسبة عيد الشباب

0: تعيد لهذه السنة 48 400 ألف هجرية الموافق 26 2000 ميلادي. يتفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. حولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية أمس الجمعة سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. وقدم ربابينة الفرقة على متن طائرات من طراز كاب 232 المخصصة للعروض الجوية الفنية، التي اتسمت بسلسلة من المناورات واللوحات الفنية التي تميزت بالدقة والإتقان والتنسيق والانسجام، ما أضفى على العرض جمالية خاصة أثارت إعجاب الحاضرين. وقد كانت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوة الملكية الجوية قد تأسست سنة 84-900 بأمر من المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعهدها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسابغ عنايته ودعمه المولوي الكريم. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 22 غشت أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفات والماس، وذلك خلال الصباح والليل. وستهم قطرات مطرية مصحوبة برعد أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية ليلا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10-15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16-21 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، ستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.

0: على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
4: يا كان صوت إلهي يصلح لشي.
3: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما للا صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
5: غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
3: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
4: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
3: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون ملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. بمناسبة عيد الشباب السعيد، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. فرقة المسيرة الخضراء تحول سماء المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة احتفاء بعيد الشباب السعيد. أهلا بكم مجددا إلى هذا العرض الإخباري المفصل وفي التفاصيل. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادي، يتفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. حولت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية أمس الجمعة سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. وقدم ربابنة الفرقة على متن طائرات من طراز كاب 232 المخصصة للعروض الجوية الفنية، التي اتسمت بسلسلة من المناورات واللوحات الفنية التي تميزت بالدقة والإتقان والتنسيق والانسجام، ما أضفى على العرض جمالية خاصة أثارت إعجاب الحاضرين. وقد كانت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوة الملكية الجوية قد تأسست سنة 84-900 بأمر من المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعهدها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسابغ عنايته ودعمه المولوي الكريم. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. بمناسبة عيد الشباب السعيد، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. فرقة المسيرة الخضراء تحول سماء المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة احتفاء بعيد الشباب السعيد. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم إلى ورقة الطقس من هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 22 أغسطس أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفات والماس، وذلك خلال الصباح والليل. وستهم قطرات مطرية مصحوبة برعد أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية ليلا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية والأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.

0: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

كله على زمان ما كله وبتدني توعدين

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
7: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
6: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
7: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
6: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
8: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
9: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48-400 هجري الموافق 26-2000 ميلادي، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. حولت فرقة الطيران الاستعراضية المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية أمس الجمعة سماء مدينتي المضيق ومرتيل إلى لوحة فنية بديعة بعروض جوية استعراضية متميزة، وذلك احتفاء بعيد الشباب السعيد. وقدم ربابينة الفرقة على متن طائرات من طراز كاب 232 المخصصة للعروض الجوية الفنية، التي اتسمت بسلسلة من المناورات واللوحات الفنية التي تميزت بالدقة والإتقان والتنسيق والانسجام، ما أضفى على العرض جمالية خاصة أثارت إعجاب الحاضرين. وقد كانت فرقة الطيران الاستعراضي المسيرة الخضراء التابعة للقوة الملكية الجوية قد تأسست سنة 84 900 ألف بأمر من المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعهدها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسابغ عنايته ودعمه المولوي الكريم. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
11: حالة الطقس،
10: أهلا بكم إلى ورقة الطقس من هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 22 غشت أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفات والماس، وذلك خلال الصباح والليل. وستهم قطرات مطرية مصحوبة برعد أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية ليلا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقية والأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محلي.

0: وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بكل من الجنوب الشرقي ومنطقة طنجة والمنطقة الشرقية، وستعرف انخفاضا طفيفا بالواجهة المتوسطية والأقاليم الصحراوية والسهول الوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
3: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
1: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: هذا وقتنا اللي عدنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
7: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
8: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
9: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
10: حنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الحواري ضيف الأسبوع، البرنامج لكي يواكب الاستحقاقات الانتخابية وكيسعى ويقربكم من المعلومة الصحيحة ومصادرها الموثوقة الرسمية، ويأكد أن المشاركة في الانتخابات ما هو فقط مجرد حق ولكن أيضا مسؤولية وطنية ومواطنة فاعلة. حلقتنا اليوم إن شاء الله ربنا له نخصها للمرأة والانتخابات للمرأة، لكيف تعرفوا جميع كتشكل نصف المجتمع وعندها حضور أساسي محوري وجوهري في الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وصوتها عنده واحد الوزن اللي هو مهم وحاسم وكيصنع الفرق في صناعة الاختيارات اللي كتحدد مستقبل ديال بلادنا. وأيضا كمنتخبة أو رئيسة مجلس تبتات تجارب على قلتها أنها كتكون فاعلة وفعالة. كيسعدني أنني نرحب بضيفنا الكريمة بلال بنت خوالها، اللي هي حاصلة على دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان. هي أيضا مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي أيضا ما شاء الله عليها فاعلة جمعوية ومهتمة بالشأن السياسي والانتخابي في محيطها، طبعا بجهة داخل وادي الدهب ولكن بالأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني بشكل عام. يكننا نحورها حول حضور المرأة في العمليات الانتخابية وشنهو دورها في اختيار من يمثلها وفي بناء مغرب المستقبل. ونشير بالنسبة لضيفتنا اللي له نحورها عبر الهاتف وهي متواجدة بمدينة العيون، أنها حاصلة كما قلت على الدكتورة في هذا الجانب القانوني. أهلا وسهلا بك دكتورة من تخوالها البلال.
1: شكرا لكم للأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية يعني لكل من هم في الاستماع الآن عبر راديو إذاعة الداخلة الجهوية. وأنا يعني سعيدة حتى بهذا اللقاء، خاصة وأن موضوع يعني المرأة والانتخابات موضوع يعني يهم كل امرأة وكل أسرة وكل مواطن.
0: تماما. طيب إلا سمحتي دكتورة ندور في المحور الأول في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الداخلة وهذا الاتصال بك عبر الهاتف، نتحدث عن المرأة والوعي الانتخابي. وفي هذا الصدد عندي لك سؤال دكتورة، علاه كنعتبروا بأن من المهم أن المرأة تكون حاضرة وواعية بالاستحقاقات الانتخابية، في نظر أين تتجلى هذه الأهمية أن يكون عندها أن تملك أو تمتلك هذا الوعي؟
1: المرأة يعني ليست مجرد يعني ناخبة، هي مواطنة يا أستاذ العهدي.
0: نعم.
1: عندها حقوق وعليها واجبات، وصوتها يمكن يعني أن يسهم في اختيار من سيتولى تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسات التشريعية. يعني المرأة منين تصوت هي ما تختار يعني فقط شخص أو لائحة، بل تساهم في تحديد التوجهات اللي لها تأثر في قضايا يعني تهم الأسرة والتعليم والصحة والشغل، وكذلك يعني الحماية الاجتماعية والتنمية ككل.
0: جميل. طيب في سديد رأيك وتصورك الخاص الدكتورة من تخوالها، واش نقدر نقول اليوم أن مشاركة المرأة في الانتخابات هي أيضا مشاركة في صناعة مستقبل الأسرة، وإلى أي حد أن هذا الأمر وارد في الحقيقة؟ نعم دكتور.
1: بالتأكيد أستاذ، شفت المرأة هي أقرب أحد يعني أقرب شخص من تفاصيل يعني الحياة اليومية للأسرة.
0: تماما.
1: هي تعرف يعني جيدا انتظارات يعني أولادها ومناتها يعني، وكذلك مشاكل التعليم والتكوين والشغل والصحة وغيرها. لذلك فإن مشاركتها يعني الواعية في الانتخابات تعني أنها تساهم في اختيار من ترى فيه القدرة على الدفاع عن هذه القضايا يعني داخل المؤسسات الانتخابية.
0: طيب، كان اعتقد جازما دكتورة أن في فرق بين أن تذهب المرأة إلى صندوق الاقتراع فقط تقيس صندوق كأنها تزرق وتشارك في انتخابات، وبين أنها تصوت عن وعي. كيفتاش نقدو نجعلوا اليوم مشاركتها أكثر وعيا، لأن ما هي فقط عملية آلية ميكانيكية نزرقوا واحد الورقة في صندوق معين إلى آخره. إذن هذا الجانب ديال ترسيخ الوعي الانتخابي في نظرك دكتورة؟
1: أستاذ، كما هو معلوم الوعي يعني يبدأ من معرفة البرامج والأفكار
0: تماما،
1: وليس من العلاقات الشخصية أو الوعود أو الانطباعات على يعني هون على الناخب، سواء كان يعني مرأة ولا راجل، أن يسأل ماذا يقترح يعني المرشح، ما رؤيته، ما مدى واقعية برنامجه، وماذا يعني قدم سابقا إن كان قد تحمل المسؤولية يعني من قبل. شفت الانتخابات ليست مناسبة، ليست يعني مناسبة للمجاملة فقط، وإنما هي محطة لاختيار يعني من نمنحه ثقتنا ليمثلنا بالمؤسسات. يعني
0: صحيح، وما ندخلوش العاطفة ديالنا ولا ذاك البعد القبلي، وخا الإنسان كيكون عنده انتماء معين، ولكن في انتخابات كتكون كيف تعرفي دكتورة معايير أخرى، لأن هذا الشيء ما هو فيه المجاملة كيف قلت بصراحة، وضفتي كلمة المجاملة لا تصلح في انتخاب، تصلح في المناسبات الاجتماعية في كذا، ولكن أمور اللي تعني منطقتنا وبلدنا وفيها الاستشراف المستقبل، فيلطنا كيف قلت أن نكون واعيين واعية. طيب، صحيح لأنها أمانة ومسؤولية، وفي نظرك واش على المرأة أن تبحث بنفسها عن المعلومة الانتخابية؟ في نظرك واش هي تأخذ هذه المبادرة أنها تلوذ المعلومات؟ كاين مصادر معينة دكتورة؟
1: نعم، يعني وبدون شك هذا أمر مهم جدا يعني في عصرنا الحالي. عندنا الحمد لله وسائل الإعلام، عندنا مصادر رسمية، عندنا كذلك فضاءات للنقاش، ويعني المرأة عليها أن تتحرى والله زاد تبحث عن المعلومة الصحيحة، وألا تجعل يعني مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الوحيد. يعني هون نركز على الوعي الانتخابي، يعني على المرأة أن تتحقق قبل أن تصدق وقبل وأن تفهم يعني قبل أن تقرر. أعيدها، الوعي الانتخابي يعني نتحقق قبل أن نصدق وأن نفهم قبل أن نقرر.
0: وبالخصوص وأنت دكتورة أدرى مني أن في هذه الفترة كتكتار إشاعات ياسر من هذا دار هذا كثير، متعرف كتكون

0: تجد تكون أيضا مشيت قد من حقها أنها تترشح تكون مرشحة، وهذا من حقها وحق أي كان، سواء كان أنت أو ذكر. سؤالي لك دكتورة، كيف تاش كتشوفي من خلال رؤيتك الخاصة وطبعا تجربتك ما شاء الله عليك الحضور ديال المرأة في المؤسسات المنتخبة، وانتي شفتي نماذج سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء وحتى في المنطقة ديال واد نون، كيفاش كتشوفي الحضور ديال هذا في المؤسسات المنتخبة؟
1: شفت أستاذ، حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة يعني مهم جدا. علاش؟ بها اللي تساهم في تنويع يعني الخبرات والرؤى داخل المؤسسات، وكذلك يعني يمنح المرأة فرصة المشاركة يعني في تدبير الشأن العام. والأهم من ذا كامل هو على أنها تكون يعني الكفاءة حاضرة، وهذا هو المهم، وأن يكون كذلك يعني الترشح مبني على يعني القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، وليس فقط يعني على الانتماء إلى هذا الجنس أو ذاك. هذا أهم شيء.
0: صحيح، وهذا ما هو معيار لنقدو أننا في نظرك وش ندوروا أن العليات أو النساء بشكل عام في البرلمان فقط حيث لأنها امرأة وفيه كوطة حصيص وفيها مجموعة من الأشياء في إطار ما يسمى بالتمييز الإيجابي، هل فقط وش ذاك الحضور يكون عنده فقط طبع شكلي أم أن المنتظر وهي مسؤوليات أخرى طبعا؟ وكيف قلت أن المرأة مؤهلة أكثر لأنها هي أدرى بشؤون الذكور ولا الإناث عكس الرجل اللي عادة ربما بعض الأشياء في عالم الإناث هو لا يستوعبها، وبالتالي المرأة عندها هذه القدرة أو القابلية أنها تناقش العديد من القضايا وتحس بنبض شارع ديال الأسرة ديال الأم ديال الطفل ديال الأب ديال جميع الأفراد.
1: شفت السيد العهدي، نحن يعني نريد يعني امرأة كفأة أول شيء ومسؤولة، يعني قادرة على التواصل مع المواطنين وعلى فهم الملفات التشريعية وعلى الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، هذا أهم شيء. يعني المرأة ما تحتاج يعني إلى امتياز في الخطاب، وإنما تحتاج فرصة عادلة باش تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية، وهذا هو المهم في نظري.
0: وأظن وانت ربما نموذج، انت تبارك الله عليك حاصلة على الدكتورة، عاود ذكريني فاش الموضوع كنت اشتغلتي يا دكتورة؟
1: انا حكما دكتورة في القانون يعني العام والعلوم السياسية ككل، وتخصص يعني في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كنت نشتغل على المنظمات يعني الدولية.
0: إذن هانتي نموذج اليوم ديال المرأة اللي عندها فعلا كفاءة، وبالتالي المنتظر منها اليوم هو أن هاد الخبرة ديالها وهاد الكفاءة اللي عندها، وهذا علاه كنقولوا بأن هاد النساء اللي ما شاء الله في هاد المستوى والدولة كتحرص أن الحضور النسوي ولا الحضور ديال المرأة في المجالس المنتخبة فأكيد كيكون قيمة نوعية مضافة، وهذا كيف قلت أن عندنا نماذج المجتمع ديالنا اللي فعلا كتأكد، والدليل كيف شرط وهو هذا اشتغالك وحصولك على الدكتورة ما شاء الله عليه. طيب بالنسبة للشابات من خلال تواصلك مع المحيط ديالك سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء، واش في نظرك تشوفي دكتورة البلال أن الشابات عادوا يهتموا بما يكفي بشأن السياسي والانتخابي من خلال تجربتك بنت خوالها؟
1: والله أستاذ، والله هناك اهتمام، أكيد هناك اهتمام يا غير، نحتاج إلى مزيد من تأطير الشباب والتوعية، وكذلك خاص حد يقبض بيديهم باش يبوسي بهم لقدام، يعني التشجيع.
0: صحيح بالفعل دكتورة، ده اللي قلتي كامل كله صحيح وصالح. نعم
1: يعني الشاب اليوم يا أستاذ العهدي، نعم، ومستمعين الكرام، لها حضور يعني قوي في المجتمع، يعني وتابع يعني قضايا التعليم والعمل وريادة الأعمال الحمد لله والرقمنة، وعندنا يعني متبعة أمور التنمية بصفة عامة وغيرها. يعني من الطبيعي أن يكون لها رأي في السياسات كذلك التي ستحدد يعني مستقبلها هي كامرأة والله كأنثى بصفة عامة. يعني المطلوب هو يعني أن ننتقل من الحديث

0: والله زاد من الحديث عن الشباب باعتبارهم يعني مستقبل البلاد إلى إشراكهم يعني فعليا في صناعة الحاضر والمستقبل، هذا هو المهم.
1: إذن نعم، إذا ما كانتش عندك شيء ده طيب دريك لهين نتناولوا محور آخر وأكيد في سؤال جوهري ومحوري. في نظرك دكتورة بنت خوالها، واش صوت المرأة يقد أنه يصنع الفرق فعلا؟ لأن فيه بعض الاتجاهات أو بعض الآراء اللي تشكك فيك تقول وأنا قاعد الصوت ديالي ما هو نافع، ما له الزاشي في المشاركة ديالي. هذا سؤال مباشر، واش يقد فعلا صوت المرأة أنه يصنع الفرق في الانتخابات، كما أيضا صوت الذكور ولا صوت الرجل أنه يصنع هذا الفارق؟ واش فعلا أن الصوت ما هذو اللي يشككون في قيمته؟ أشنو نظرك في هذا؟
0: طبعا يعني هو كل صوت واحد يمكن يعني أن يصنع الفرق، والله ما هو يمكن هو يصنع الفرق أكيد.
1: صحيح.
0: وصوت يعني المرأة ليس استثناء، منين تقرر المرأة باش تشارك وتشجع يعني أخريات يعني كيف على المشاركة ويعني وتختار عن الوعي
1: وعن قناعة
0: يعني عن وعي أكيد عن وعي وعن مسؤولية، هون راهي تساهم في بناء يعني وعي انتخابي داخل يعني الأسرة، سواء أسرتها الضيقة وأسرتها الكبيرة والمجتمع ككل. يعني هون أعتقد يعني أن المرأة تستطيع أيضا أن تؤدي دورا تربويا مهما يعني في هذا المجال، يعني من خلال ايش؟ من خلال انها تعلم ابنائها اولادها يعني معنى المواطنه واحترام الاختلاف يعني وقبول الراي الاخر، وهون نصنع يعني مجتمع اكثر وعي.
1: صحيح. وهذا يعني علىها دكتور عودران على مقاطعتك كاين قال بان المراه هي المجتمع كله، لان علاش هي كتولد النصف وكتربي النصف الاخر، وبالتالي فالمرأة هي المجتمع كله. طيب دكتورة، جرت العادة فاش كيكون عندنا ضيف أن سابق ما كنختموا معاه اللقاء ديالنا كنطلبوا منه أنه يوجه رسالة مباشرة للمرأة المغربية في جميع الجهات والأقاليم، وإن كان هنا يعنينا هذه الأقاليم الجنوبية للمملكة بمناسبة هذه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أش اللي هي تقولي لهم من خلال رسائل كتقدميها بصفتك مواطنة، بصفتك ما شاء الله عليك دكتورة أكاديمية، ونظر منك إلى كنت إجازة أنك توجهي رسالة لهذا الأفراد. نعم،
0: أقول لها يعني المرأة بصفتي امرأة يعني لا تتركي قرارك لغيرك، يعني صوتك ملكك وقرارك مسؤوليتك، يعني ما تخلي حد يختار مكانك، وما تسمع يعني ما تسمحي يعني الإشاعة أو الضغط أو المصلحة العابرة، والله حتى المتغير القبلي باش يحدد موقفك، يعني أقراي وسولي وقارني واختاري. كذلك المرأة، فالمرأة التي تشارك في الانتخابات لا تدافع يعني عن حقها فقط، وإنما هي راهي تساهم بشكل كبير بناء مستقبلها، مستقبل أسرتها ومجتمعها ووطنها ككل.
1: الحديث معك دكتورة من تخوالها شيق، ولكن الوقت ضيق. إلى سمحتي وخخديت من وقتك، بالنسبة لإذاعة الدخلة فعلا درت واحد المجموعة ديال البرامج اللي كلها كتركز على هاد ترسيخ الوعي بأهمية الانتخابات والتركيز على المشاركة المكثفة بالانتخابات، لأن كيكون عندنا واحد المعنى ديال الوعي ديال الأفراد وترسيخ ذاك الحس ديال المواطنة. فبالنسبة لك أستاذة من تخوالها، أكيد هذه البرامج كما قلت كلها أنها كتمشي في اتجاه ديال توعية المواطنين، أنت بالنسبة لك كأنت كامرأة كأم كدكتورة كمواطنة، كيفاش كتشوفي مثلا هذا النوع ديال البرامج، مثلا صوتك أمانة أو لا ضيف الأسبوع أو لا برامج أخرى كنجزهم زملاء آخرين في برامج أخرى، وإذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بهذا الجانب؟ نعم دكتورة.
0: أستاذ العهدي، يعني هذه البرامج تعني لي بالنسبة لي كرأي شخصي أن الصوت الانتخابي مسؤولية، وأن علينا جميعا أن نحسن استعماله. الصوت أمانة لأنه يعني يعبر عن إرادة المواطن، والاختيار أمانة لأنه كذلك

0: ذلك يؤثر في المستقبل. ولهذا أقول لكل امرأة: لا تستهيني بصوتي ولا تقولي أن صوتي لن يغير شيئا، ربما يكون صوتك هو الصوت الذي يصنع الفرق.
1: تبارك الله عليك دكتورة. أيضا كنشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الماتع والمفيد معك. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة على كل ما تفضلت به من معلومات. كانت هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات برنامجكم ضيف الأسبوع، اللي من خلاله كنزيد نأكد بأن الانتخابات ما هي فقط مجرد يوم للتصويت، وإنما هي ممارسة للمواطنة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا. فإلى كل امرأة نقول: كوني حاضرة، كوني واعية، اختاري عن قناعة، لأن صوتك أمانة واختيارك مسؤولية ومشاركتك تأكدي تصنع الفرق. إلى اللقاء في حلقة جديدة ومع ضيف جديد وموضوع جديد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدر.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخلة الصيفي على الموجة 89.
7: نشرة الأخبار.
8: نشرة أخبار الواحدة أواج، وهذه عناوينها: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر القادم، برامج انتخابية للأحزاب تستحضر قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية إعاقة وقراءة لموقع مطالبهم ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب استعدادا لهذا الاستحقاق الاستراتيجي. ومهنة المحاماة تدخل مستجدات قانونها الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ وانعكاساته على ممارسة المهنة ومنظومة العدالة. مغاربة العالم، وكبة مكثفة خلال مرحلة العالم.

0: 20 مترو تنبر الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: أهلا بكم مستمعين. والانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 من شتنبر المقبل تأتي في سياق الاستعدادات الوطنية لهذا الاستحقاق وما يرافقه من عرض للبرامج والتوجهات التي تقترحها الأحزاب السياسية. وتشكل البرامج الانتخابية أرضية للتعريف بالتصورات والمقترحات المتعلقة بمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومن بين الفئات التي تستدعي استحضر قضاياها الأشخاص في وضعية إعاقة بالنظر إلى أهمية تعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة وضمان تكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار تطرح المتابعة مدى حضور مطالب الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب وما تتضمنه من تدابير ومقترحات تستجيب لانتظارات هذه الفئة. قراءة في موقع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الانتخابية ورصد للتدابير المقترحة بشأن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتيسير المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ضمن تقرير إكرام سلومي.
2: في خضم الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية يعود ملف الأشخاص في وضعية إعاقة إلى واجهة النقاش العمومي باعتباره واحدا من الملفات التي تختبر مدى قدرة البرامج الحزبية على الاستجابة لمختلف فئات المجتمع وتحويل مبدأ الإدماج وتكافؤ الفرص من شعارات إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ. جمال شاهدي رئيس مركز حقوق الناس المغرب.
3: للأشخاص ذوي الإعاقة أهمية قصوى، ولهذا أعطت الأمم المتحدة أهمية ووضعت واحد اتفاقية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي اتفاقية دولية كتدخل في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فجميع الدول صدقت هذه الاتفاقية على رأس المغرب بطبيعة الحال، أنه أعطى أهمية قصوى لوضعية الأشخاص وتطوير القدرات والمهارات ديالهم باش يكون عندهم إمكانيات ديال أنهم يشتغلوا بكرامتهم ويعيشوا بكرامتهم وضمنوا حياة كريمة الأسر ديالهم ويساهموا في تنمية بلادهم. في المغرب كاين تقدم كبير في المجال، وهذا كله كيرجع لفضل صاحب الجلالة دام له النصر والتأييد، هو اللي حامي وراعي أساسي لهذه الفئة، لأنه هو اللي كيحط الحكومات المتتالية على وضع برامج كتهتم بهذه الفئة وكتوضع حقوقها في الأولوية.
2: الأحزاب السياسية تؤكد أن الأشخاص في وضعية إعاقة ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، بل مواطنون يتمتعون بكامل الحقوق ويجب ضمان مشاركتهم الفعلية في مختلف مناحي الحياة العامة. عزوز صنهاجي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
4: حين نتحدث عن الأشخاص في وضعية إعاقة فنحن لا نتحدث عن فئة تحتاج إلى العطف والشفقة، بل إلى أن نتحدث عن مواطنات ومواطنين كامل الحقوق والمواطنة، لهم الحق في المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولهم الحق في التمكين الحقوقي. وهذا ماشي التزام سياسي فقط، بل هو حق دستوري. من هذا المنطلق يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الانتخابات قصدها تكون متاحة للجميع على قدم المساواة، ولذلك اقترحنا منذ المذكرة ديالنا حول إصلاح المنظومة الانتخابية في صيف 2025، اقترحنا جعل مكاتب التصويت في أماكن يسهل الوصول إليها وتوفير آلية الولوج والتصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. لكن المشاركة السياسية ما كتختزلش في يوم الاقتراع، حيث لدينا اليوم تحديات كبيرة. فنسبة الأمية في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة كتبلغ 67%، ومعدل النشاط الاقتصادي ديالهم ما كيتجاوش 8.9%. ولذلك نلتزم في حزب التقدم والاشتراكية في برنامجنا الانتخابي بإيلاء عناية خاصة لمحو الأمية وبمضاعفة 3 مرات معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة. نلتزم كذلك بإدماج الولوجيات المادية والرقمية في جميع مشاريع التهيئة. نلتزم كذلك بتسريع تسليم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وتعزيز تمكين الشباب في وضعية إعاقة، وخاصة في المجالات الترابية القروية. لذلك نريد الانتقال من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق والتمكين والاستقلالية.
2: وبين تشخيص الاحتياجات وصياغة الوعود يبقى الرهان الحقيقي هو مدى ترجمة ما تتضمنه البرامج الحزبية من التزامات إلى إجراءات ملموسة تجعل من مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة حقا فعليا وتضع قضاياهم في صلب السياسات العمومية.
1: وفي أفق الانتخابات التشريعية المقبلة يبرز سؤال حضور قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، وماذا ترجمت مطالب هذه الفئة إلى التزامات وتدابير عملية؟ أسئلة نوجهها للباحث إيدير أوكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية والفاعل المدني في مجال الإعاقة. بداية أستاذ، كيف تقرأون حضور قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، وهل تعكس هذه البرامج حجم الانتظارات والتحديات التي تواجهها هذه الفئة؟
3: شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام وعلى طرح موضوع الأشخاص وضعية إعاقة والإعاقة بصفة عامة خلال برامج الأحزاب السياسية. فبداية ومن خلال البرامج التي اطلعت عليها، وأنا لم أطلع على جميع البرامج الأحزاب السياسية، أعتقد أن هناك أحزاب سياسية تعاطت بما يكفي من الجدية مع قضية الإعاقة، ولكن هي قليلة مع الأسف فيما يخص الحقوق وما ينتظره الأشخاص في قضية الإعاقة. وهناك كذلك أحزاب سياسية اكتفت بالعموميات بحيث أنها لم تذهب إلى ما مصب وما يصب إليه الأشخاص في قضية الإعاقة. عموما يمكن القول أن ما يمكن وما يجب على الأحزاب السياسية أن تتبناه وأن تدافع عنه وأن تضعه في برامجها سواء الانتخابية أو البرامج الحكومية عند تشكيل الحكومة، يجب أن يتركز في حدود نظري في مواضيع مهمة. أولها وهو تنزيل القوانين الأساسية والمراسم التطبيقية لقانون الإطار 97-13، لأن المغرب من ناحية تشريعية هو متقدم، ولكن من ناحية التنزيل هناك العديد من العراقيل وهناك العديد من الانتظارات التي لم يتم الاستجابة إليها.
1: نعم أستاذ، ما هي في نظركم أبرز المطالب والتدابير التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في البرامج الانتخابية، خصوصا في مجالات التعليم، التشغيل، الحماية الاجتماعية وتيسير المشاركة في الحياة العامة؟
3: هذه هي المواضيع الأساسية، بحيث أن يجب على الأحزاب السياسية أن تعطينا وأن تقول كيف يمكنها أن تنزل مراسم تطبيقية لقانون الإطار فيما يخص الحماية الاجتماعية، خاصة الفصل 6 في ارتباطه مع الحماية الاجتماعية بشكلها العام اللي مطبق حاليا في المغرب. نعرف أن هناك مؤشرات توجب الاستجابة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن الولوج إلى خدمات أخرى، لا نجد الإعاقة ضمن هذه المؤشرات، فيجب على الأحزاب السياسية أن تلتزم بوضع الإعاقة في هذه المؤشرات حتى لا يقصى العديد من الأشخاص في قضية الإعاقة. مسألة أساسية كذلك يجب الانتباه إليها، لا يجب أن نربط الإعاقة بالمدخول، فمدخول الأشخاص أو الدخل الذي يتوفر عليه الشخص أو الأسرة لا يجب أن يكون معيارا للاستفادة أو عدم الاستفادة، لأنه نغفل جانب تكلفة الإعاقة. كيفما كان المدخول هناك تكاليف مرتبطة بالإعاقة، وهذه التكاليف ترتفع عندما لا يكون المجتمع ولوجا وشاملا للأشخاص في وضعية إعاقة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجب مراجعة التعرفة التي تتبناها صناديق الحماية الاجتماعية أثناء الأخذ بعين الاعتبار يعني متى تكلفة الإعاقة. هذه مسألة أساسية، لأننا نعطي مثال أن حاليا حصة للترويض الذهني أو الترويض البدني أو ترويض النطق في حدود 300 إلى أكثر من 300 درهم، في حين أن التعويض يتم على أساس 150 درهم، 100 درهم، 80 درهم في حدود 80%. هذه مسألة إقصائية. مسألة كذلك ديال التعليم، يجب أن تأخذ الوزارات المعنية كلها، ليس فقط التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الحماية الاجتماعية، وزارة المالية، التدابير اللازمة لتوفير مدرسة شاملة وولوجة للأشخاص في وضعية إعاقة. وهذه المسألة جاءت حتى أثناء سؤال الوفد المغربي في 2017 حول ما تم رصده للأشخاص في وضعية إعاقة من طرف اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن التعليم يجب أن يكون شاملا وولوجا للأشخاص في وضعية إعاقة، وأن تتوفر الموارد البشرية والموارد المالية والتكوينات كذلك للسادة الأساتذة والأستاذات والمعلمين والمعلمات، من أجل أن يكون هناك مواكبة لهذا الأشخاص في وضعية إعاقة. فيما يخص مجال التشغيل، صحيح أن هناك 7% في الوظيفة العمومية، ولكن الوظيفة العمومية نعرف جميعا وكاقتصادي أنها لا يمكن أن توظف الجميع، إذن فبالتالي القطاع الخاص لديه وعليه أن يقوم بدور. هذا القطاع الخاص يطالب بأن تكون مواكبة
5: من طرف الدولة من أجل التعريف بالإعاقة، كسر الصور النمطية، تمكين هذه المقاولة كذلك من المواكبة حتى تفتح أبوابها ومجالاتها للأشخاص في قضية الإعاقة. عند ذلك يمكن أن نتحدث عن كوطة ملزمة للقطاع الخاص، ولكن قبل ذلك يجب أن نوفر الدعم والمواكبة والتعريف بقضايا الإعاقة. كذلك من ناحية المسألة ديال الصور النمطية، يجب كذلك على الأحزاب في لغتها وفي برامجها، وهذه المسألة لاحظناها خلال البرامج الحوارية، هناك ما زال من ينظر إلى الإعاقة بشكل سلبي وبشكل نمطي، كأن تحدث عن سياسة عرجاء وعن قرارات عمياء، وهذه مصطلحات، لأن اللغة تصنع الوعي وتصنع كذلك التعاطي وتكسر هذه الصور النمطية.
1: نعم أستاذ، أخيرا إلى أي حد يمكن للالتزامات التي تتضمن هذه البرامج الانتخابية أن تنتقل من مستوى الوعود إلى الإنجاز؟
5: بكل بساطة يجب على الأحزاب السياسية أن تعطينا ماذا سوف تخصصه من دعم مادي ومالي وموارد بشرية لتنزيل هذه الالتزامات، لأنه لا يكفي أن نعبر عن النوايا، بل أن نقول ها ما نريد أن نقوم به، وها هي الأموال، وها هي المرصودات، وها هي المناصب المالية التي سوف تخصص لهذا الجانب، وهذه هي القرارات التي يجب تنزيلها، لأن هناك حتى قرارات وأشرت إلى ذلك في البداية لا تكلف شيئا، وهو تنزيل وإخراج المراسم التطبيقية، سواء القانون الإطار 97-13 أو القانون ديال الولوجيات، لأن الولوجيات من 2003 حتى 2026 يعني أكثر من 23 سنة لم تصدر جميع المراسم التطبيقية. قانون الإطار صدر في 2016، حنا في 2026 20 سنة. المغرب صادق على الاتفاقية تقريبا منذ أكثر من 10 سنوات، فيجب على الأحزاب السياسية أن تلتزم، وإخراج بطاقة الإعاقة هذه المسألة أساسية، لأنه كان هناك المرسوم ولكن لحد الآن لم تخرج بطاقة الإعاقة، وبالتالي هذا يعتبر حاجز أمام الولوج إلى الحقوق الأساسية، والأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل هذا، وأن يكون هناك التنزيل وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن بعض الأحيان أن على الصعيد المركزي يكون هناك إرادة ويكون هناك إعلان، ولكن عندما ننزل إلى المناطق، إلى الأكاديميات، إلى البعد الترابي، نجد أن المسؤولين الترابيين أو الأكاديميين أو مثلا يجهلون هذه المسألة، فبالتالي يجب أن يكون هناك حوار وهناك إيصال لهذه المعلومة وإلزام جميع المعنيين بالأمر بتنزيلها وتطبيقها على الواقع، حتى يحس الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر لهم بأن هناك تغيير يمس حياتهم، ليس تغيير في الأوراق فقط.
1: واضح. أستاذ إدير كندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية والناشط والمدافع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم على الاستضافة.
1: وفي سياق آخر من الشأن الوطني، وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، تتواصل عملية تنزيل النصوص القانونية المؤطرة لمختلف المهن والقطاعات، بما يعكس تفاعل المسار التشريعي مع التحولات التي تشهدها الحياة العامة. وفي هذا الإطار، دخل قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادر في 20 غشت الجاري، ويأتي ذلك عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون استكمالا للمسار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمهنة المحاماة بالمغرب. ويحدد القانون الجديد الإطار المنظم لممارسة المهنة بما يشمل شروط الولوج إليها ومختلف القواعد والالتزامات المهنية المرتبطة بها. بديع سعيد.
6: دخول القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ يفتح مرحلة جديدة في مسار تأطير المهنة بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادر عن 20 غشت الجاري. القانون الذي جاء بعد مسار تشريعي ومهني رافقته نقاشات واسعة يحدد قواعد ممارسة المهنة وتنظيمها، غير أن دخوله حيز التنفيذ يتزامن مع استمرار تحفظات المحامين بشأن عدد من مقتضياته. مصطفى الصغيري، أستاذ القانون والعلوم السياسية.
7: اليوم احنا امام مرحلة جديدة في ملف قانون مهنة المحاماة. القانون رقم 66-23 ما بقاش مشروع موضوع النقاش داخل البرلمان، ولكن صدر الامر بالتنفيذ ديالو والنشر ديالو في الجريدة الرسمية، والاصل انه دخل حيز التنفيذ من تاريخ النشر، اكيد مع وجود بعض المقتضيات الانتقالية واخرى مرتبطة بصدور نصوص تنظيمية. ولكن نشر القانون ما كيعنيش أن النقاش سهل، بالعكس الجسم المهني المحامي اللي عرف خلال المرحلة السابقة احتجاجات وتصعيد قوي مازال اليوم عنده لحظة حاسمة لتحديد موقفه من الوضع الجديد، خصوصا أن القانون أصبح واقعا قانونيا ملزما.
6: وتتزامن هذه المستجدات مع قرار المحكمة الدستورية الصادر عن 11 أغسطس الجاري، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون للدستور بعد تسجيل إشكال إجباري المرتبط بالوثائق المرفقة بملف الإحالة. عودة لمصطفى الصغيري أستاذ القانون والعلوم السياسية.
7: وخاص كذلك نوضح واحد المسألة، المحكمة الدستورية ما حسمتش في دستورية مقتضيات القانون من حيث الجوهر، ولكن صرحات بتعذر البت في الإحالة على الحالة ديالها، وهنا فرق مهم جدا في الناحية القانونية. فاعتقادي أن النقاش غادي ينتقل من سؤال واش غادي يصدر القانون إلى سؤال أهم، كيفاش غادي يتطبق وكيفاش غادي يتعامل مع الجسم المهني، لأن بعض المقتضيات مازالت كطرح واحد المجموعة ديال الأسئلة الحقيقية مرتبطة باستقلال المهنة، شروط الولوج إليه، والحقوق والحريات. ولهذا أنا كنعتقد أن المرحلة المقبلة محتاجة للحكمة المؤسساتية والحوار المسؤول.
6: وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، يبقى دخول القانون حيز التنفيذ مرتبطا بمدى قدرة مختلف الأطراف على تجاوز نقاط الخلاف وفتح مسار جديد للحوار، بما يضمن استقرار مهنة المحاماة واستمرار المرفق القضائي في أداء مهامه.
1: وفي سياق مواصلة تنزيل الاستحقاقات المرتبطة بالشأن الوطني، تتواصل الاستعدادات للموسم الدراسي المقبل باعتباره محطة أساسية ضمن أولويات السياسة العمومية. وفي هذا الإطار أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن الدخول المدرسي برسم الموسم القادم سيتم وفق المواعيد المحددة في المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية. وحددت الوزارة يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة، مع اعتماد دخول تدريجي للتلاميذ ابتداء من 3 من الشهر نفسه في إطار التدابير الرامية إلى ضمان انطلاقة ناجحة للموسم الدراسي الجديد. ومن الاهتمام بالمغاربة عموما إلى الاحتضان لمغاربة العالم، تتواصل عملية مرحبا 2026 لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لا سيما مع اقتراب مرحلة العودة والتي تشهد عادة ارتفاعا في حركة العبور. وتأتي هذه المرحلة في إطار منظومة من التدابير الرامية إلى تسهيل عودة أفراد الجالية وتأمين ظروف سفر ملائمة، مع توقع تسجيل ذروة في حركة العودة خلال الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار تواصل مختلف مصالح المعنية تعبئة إمكاناتها لمواكبة المسافرين، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستشهد المعابر والموانئ من خلال حركة فترة الذروة. إكرام سلومي.
2: تعرف عملية مرحبا 2026 ذروة فترة العودة نحو ديار المهجر، وتمر في ظروف جيدة بعد اعتماد السلطة المينائية لطنجة المتوسط سلسلة من التدابير العملية، وفي مقدمتها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع وتيرة عملية العبور قبل نهاية شهر غشت الجاري. في هذا السياق أكد جعفر عميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط أن عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة.
8: عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة. ومع توقع إقبال كبير خلال أواخر هذا الشهر، نجدد نداء لجميع المسافرين للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. بالنسبة للمسافرين الذين يتوفرون على تذكرة مفتوحة أو غير مغلقة، تنصحهم بالاتصال بالشركات البحرية لتغيير تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء، وذلك عبر أرقام خدمة الزبناء وكذلك المواقع وتطبيقات الشركات البحرية. تنذكر بأن هذا الإجراء تبقى رهين الأماكن المتوفرة على متن البواخر طبقا للأسطول المعتمد هذه السنة. كما ننصح جميع المسافرين لتجنب السفر خلال أيام ذروة، خاصة 25 إلى 29 من هذه الشهر، اللي غادي تعرف ساعات انتظار طويلة داخل الميناء.

0: بإمكان المسافرين تغيير تاريخ التذكرة قبل الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط، سواء بباحة الاستراحة التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الواقعة بمدخل مدينة طنجة على الطريق السيار، أو بمحطة عين شوكة بمدينة القصر الصغير.
1: وتؤكد الأرقام المرتبطة بعملية مرحبا 2026 استمرار توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المملكة لقضاء العطلة الصيفية وتجديد صلة الوصل مع الوطن والأسرة. ويبرز ضمن هذا الحضور جيل جديد من الشباب والشابات الذين يحافظون على عادة زيارة البلد الأم، ويواصلون ترسيخ الروابط العائلية والثقافية، إلى جانب انخراط عدد منهم في مجالات الاستثمار والعمل بالمغرب. كما اختار بعض أفراد الجالية الشابة العودة إلى المملكة والاستقرار بها، بما يعكس تنوع أشكال الارتباط بالوطن وتطورها بين الأجيال. المزيد من التفاصيل في تقرير لمراسل الإذاعة الوطنية بباريس يوسف الهلالي. وأعلن التقن الصحي الإفريقي وصلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 16 ألف جرعة من لقاح إيرفيبو المضاد لإيبولا أمس، في وقت تشهد البلاد تفشيا للفيروس.

0: وتوا في التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتفادي هذه الإجراءات. ونعود اللحظة لتقرير زميلنا من باريس يوسف الهلالي حول الشباب وتجاربهم في الهجرة ومدى ارتباطهم بأرض الوطن.
1: رغم مرور أكثر من 8 عقود على استقرار الهجرة المغربية بأوروبا وباقي أنحاء العالم وبروز أجيال جديدة ولدت ونشأت ببلدان الإقامة، حافظ شباب الهجرة المغربية على ارتباط قوي ببلدهم الأصلي المغرب من خلال روابط عاطفية وثقافية ودينية متجذرة. وتتجسد هذه الروابط في الزيارات المنظمة خلال العطل الصيفية والتمسك بالتقاليد والاعتزاز بالهوية المغربية، إضافة إلى الدور المتنامي للشباب في الاستثمار والمساهمة في التنمية المحلية بوطنهم الأم. بل إن بعض أفراد الجالية أصبح لهم حضور ودور سياسي مهم في بلدان الإقامة، ويوظفون هذا الحضور في تعزيز الروابط السياسية والثقافية مع بلدهم الأصلي سواء في فرنسا أو بلجيكا على الخصوص. ومن أبرز مظاهر الارتباط بالوطن الأصلي يمكن أن نذكر الروابط العاطفية والثقافية من خلال زيارة العائلة والأقارب باستمرار والاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية والحفاظ على العادات والتقاليد المغربية. الارتباط اللغوي والفني من خلال التحدث باللهجة المغربية والاهتمام بالمطبخ المغربي والاستماع إلى الموسيقى والفنون المغربية. استمرار التحويلات المالية وهو ما تعكسه الأرقام الرسمية التي تؤكد استمرار التضامن مع الأسر المقيمة في المغرب والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا الارتباط القوي بالبلد الأصلي وبهوية الآباء لا يمنع من وجود تحديات جديدة، من بينها أزمة الهوية المزدوجة، حيث يشعر بعض الشباب أحيانا بتداخل الانتماء بين بلد الإقامة والوطن الأصلي وما يرافق ذلك من تساؤلات حول الهوية والانتماء. التفاعل الرقمي تتيح منصات التواصل الاجتماعي للشباب متابعة الشأن العام الثقافي المغربي عن بعد والمساهمة في النقاش العمومي والتفاعل مع القضايا التي تهم بلدهم الأصلي. الرغبة في الاستثمار وهو ما يتجلى في إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية وثقافية في المغرب من طرف كفاءات شابة بالمهجر والاستقرار بالبلد الأصلي ومشاركته في أوراش التنمية التي يعرفها المغرب. هكذا فإن ارتباط شباب الهجرة المغربية بالبلد الأصلي لم يعد يقتصر على الزيارات العائلية والحفاظ على التقاليد، بل أصبح يتخذ أشكالا جديدة تجمع بين الارتباط العاطفي والثقافي والمساهمة الاقتصادية والانخراط في الحياة العامة، بما يعزز الروابط بين المغرب وأبنائه عبر العالم. باريس، يوسف الهلالي للإذاعة الوطنية.
0: ونختم بالتقرير الرياضي الذي يخصصه حميد زموري لنتائج المشاركة المغربية صباح اليوم في الألعاب المتوسطية بإيطاليا.
2: اجتهل المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة لكرة القدم مشاركته في المحطة الحالية للألعاب المتوسطية التي انطلقت أمس بطرنطو الإيطالية بفوز عريض في لقائه الأول على سلوفينيا 4-0. منتخب كرة القدم النسوية الأقل من 17 سنة خلال هذه المحطة سيتبارى وفق نظام المجموعة الأولى التي تضم كذلك لمنتخبات إيطاليا، البرتغال وكوسوفو. المنتخب الوطني الأقل من 20 سنة لكرة القدم في أول ظهور له خلال الدورة الحالية يقابل اليوم انطلاقا من الساعة 8 لمنتخب تركيا عن المجموعة الأولى. تحضيرا لهذه المحطة المتوسطية سبق للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة أن خاض مجموعة من لقاءات ودية، كما فاز بالدوري الدولي لكوتيف بإسبانيا على حساب موريتانيا. مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم الإيطالي لودفيش باتيلي:
3: أقمنا معسكرا تدريبيا لمدة 4 أيام في سلا، وتم على أكمل وجه. 85% من الفريق كان حاضرا بالفعل في بطولة كوتيف الأخيرة، لذا لدينا الآن أساس متين سنواصل الحفاظ على هذا الانضباط والجودة في اللعب، وقبل كل شيء هذه الرغبة في تمثيل المغرب بكل فخر. نعلم جيدا أن هذه البطولة ستكون مختلفة عما خضناه في البطولة الأخيرة في إسبانيا، لأنها تضم منتخبات وطنية بلاعبين مخضرمين من مواليد 2005-2006، لكننا قررنا إعداد هذا الجيل جيدا لبطولة شمال أفريقيا، وسنخوضها دون خوف أو قلق وبعزم راسخ على تقديم أداء مميز في هذه البطولة.
2: المباراة الثانية للعناصر الوطنية لأقل من 20 سنة لكرة القدم الاثنين المقبل ضد تونس ويوم الأربعاء ينازل منتخب مقدونيا الشمالية. وفي مسابقة التايكواندو تأهل صباح اليوم محمد أمين الظهري

0: لمرحلة الثمن، وتأهلت فرح التوزاني لمرحلة الربع النهائي لمسابقة التيكواندو.
1: بالرياضة معك حميد زموري، ننهي وقائع النشرة إليكم تذكيرا مستمعينا بأهم العناوين. الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، برامج الانتخابية للأحزاب واستحضار قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة. مغاربة العالم مواكبة مكثفة خلال مرحلة العودة ضمن عملية مرحبة، وتعزيز التدابير المخصصة لاستقبالهم، وتجارب اندماج لشباب الهجرة بفرنسا تعزز صلتهم بالوطن الأم ضمن تقرير لمراسلنا من هناك. نشر بقية أوقات ممتعة على أثير الإذاعة الوطنية، في أمان الله.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شي زين.
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
6: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
7: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
9: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
5: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث،
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وعيد عبد العزيز الموسيقى التصويرية محمود مندور، الإمام الأوزاعي، حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: عجبا. من هذا؟
1: أمير الحج، الأمير عبد الصمد بن علي الهاشمي.
0: الأمير؟
2: انتظر يا مفضل.
0: ماذا أيها الإمام الثوري؟

0: تفتح حتى أتوارى فإني لا أريد أن أقابله.
1: لك هذا، تفضل.
0: دعي الباب يا مفضل يفتحه الأوزاعي.
2: فاذهب يا ثوري ودع لي الباب يا مفضل.
3: من أنت أيها الشيخ؟
2: أنا أبو عمرو الأوزاعي.
3: حياك الله بالإسلام يا أبا عمرو، لقد كانت كتبك تأتينا فكنا نقضي حوائجك. أين سفيان الثوري؟
2: بالداخل.
3: أدعوه إلي وإني منتظر.
2: أفعل إن شاء الله.
0: ماذا يريد ذلك الأمير؟
2: إن هذا الرجل ما أتى إلا لك.
0: هكذا؟ تعال معي سأدخل عليهم. سلام عليكم، كيف أنتم؟
3: يا أبا عبد الله، يا سفيان يا ثوري، أتيتك أكتب هذه المناسك عنك.
0: ألا أدلك على ما هو أنفع لك؟
3: ما هو؟
0: تدع ما أنت فيه.
3: كيف أصنع بأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وقد كلفني بكتابة المناسك عنك؟
0: إن أردت الله كفاك الله أبا جعفر.
3: أنت وما ترى يا ثوري.
2: ما هذه الحدة التي تكلم بها الأمير؟ ألا جعلت قولك ألين يا سفيان؟
0: دعك منه
2: يا أبا عبد الله، إن هؤلاء من قريش وليس يرضون منا إلا الإعظام لهم.
0: يا أبا عمرو، إنا لا نقدر على أن نضربهم وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى.
2: نضربهم ونؤدبهم؟ مجنون هذا الثوري وغافل، لو رأى ما صنع السفاح لخاف خيال عبد الصمد. اسمع يا مفضل.
1: نعم يا سيدي الإمام.
2: قم بنا من ها هنا، فإني لا أمل أن يبعث هذا الأمير عبد الصمد ابن علي الهاشمي من يضع في رقابنا حبالا، وأرى هذا الثوري ما يبالي.
0: الأوزاعي يخشى عبد الصمد ابن علي الهاشمي؟
2: لا أخاف إلا الله يا هذا، ولكن هؤلاء قوم صلف ولهم على الناس سلطان وتعاظم، بل وقسوة ووحشية لا يقرها دين ولا جاهلية.
0: فهل ترى أن أخضع لهم يا أوزاعي؟
2: ما قلت اخضع ولا تخضع، ولكن ماذا علينا لو ذهبنا إلى محاسنتهم فيما يريدون من الدنيا؟ ولا نغضب أو نشتد عليهم إلا في الله.
0: لك رأيك يا أخي الإمام ولي رأيي، ولا أقول إنك مخطئ.
1: من هذا؟ رسول الأمير عبد الصمد أمير الحج. تفضل يا رجل، تفضل. فيما بعث الأمير؟
4: الأمير يستأذن أن تفطروا جميعا معه ويرجو أن تقبلوا، فبما تأمرونني أبلغه.
0: أبلغه منا السلام والقبول بإذن الله.

0: لا يسعنا إلا الشكر على ما أكرمت وكرمت،
1: إنما طعمت على مائدة علمهم بخير مما طعم عندي يا مفضل. وإني أسألك أنت أن تخبرني بحاجة كل منهم حتى يعود.
0: أصلح الله الأمير، ما لأحد منهم من حاجة إلا أن يعود، فقد كانوا في ضيافتي.
1: فلك يا مفضل أن تقوم من مالي بما أوجبت على نفسك من الضيافة والتكريم، وحياك الله بالإسلام عني وعن العلم والدين.

0: ولم العجلة بالرحيل يا أئمة؟
1: ليس لي مفضل إلا أن أعود، فإن ورائي جهادا ما تركته إلا لعلمي بأن وقته لم يحن بعد.
2: وما لي غير العودة؟ لأني علمت بالوافد الذي يريدني لأبي جعفر المنصور، وإن كنت أطمع أن أرافق الإمام الأوزاعي لبعض الطريق.
0: ولكني علمت أن المنصور يريد بل يجد في طلب الإمام الأوزاعي، وأنه لذلك يزمع الرحيل إلى دمشق حاضرة الشام.
1: يريدني أنا؟ لما يا ابن مهلهل؟
0: هكذا علمت، ولست أدري فيما يريدك أمير المؤمنين.

0: أيها الرجال، عودوا برحال أهلي إلى حنتوس، وسألحق بكم بعد أن أطوف بأرض العراق لألتقي ببعض المشايخ من العلماء.
1: ولما رغبت أن تتحول عنا يا إمام؟
0: ما رغبت عنكم يا أم أبي سعيد، ولكني لا أريد أن أقابل أمير المؤمنين المنصور، وإني أوصيك بأن تترفقي في الإخبار عني إذا جاءك في حنتوس من عند أمير المؤمنين رسول. رافقتك السلامة يا زوجتي.
1: رافقتك السلامة يا إمام.

0: نعم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولكن الرحال فيه ما يطلق عليهما.
1: أعلم، ولكن إذا نحن تيممنا فلا بأس.
0: بل علينا أن نشتري الماء بثمنه للوضوء.
1: ولو شق علينا، أأنت ترى وجوب الماء؟ والله تعالى جعل لنا في التيمم تيسيرا.
0: أما إذا شق علينا فالتيمم، فعندنا مثلا في جبال لبنان الثلج يمسح به ويبدأ به قبل اللجوء إلى التيمم.
1: حسن ما أسمع، هيا بنا فتصلي بنا إماما على قصر الصلاة.
0: ولما القصر في الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم.
1: أولسنا نضرب في الأرض يا أبا عمرو؟
0: نعم، ولكن الله تعالى قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أولا تقصر في الصلاة؟
0: أقصرها، وقد قصرتها في بيروت ونحن نرابط ضد جند الروم. فلنمسك بالنص إذا ورد ولا نخرج عنه.
1: ولكن كثيرا من المسائل ورد فيها النص للتقريب.
0: ما ورد فيه النص فهو كما ورد فيه.
1: هذا فيما يتعلق بالعرش فحسب، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة وأنا معهم.
0: نعم، لله عرش، وإن اختلف عما نعلم من أمر العروش. أوليس الله يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وهو أيضا سبحانه وتعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟
1: فما قولك في الرؤية؟
0: نعم، رؤية الله حق. أولم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوليس الله سبحانه وتعالى قال: ما كذب الفؤاد ما

0: رأى؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى. صدق الله العظيم.
1: فإنما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
0: يا إمام، خذها بنصها لموسى عليه السلام، وخذ بنصها لمحمد عليه الصلاة والسلام.
1: الصلاة والسلام، حياك الله بالإسلام يا إمام. هيا هيا إلى الصلاة.

0: الحمد لله أن بلغنا المسجد على وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: نصلي معا ثم أضيفك بعدها.
0: بل إن شاء الله معتكف هاهنا بالمسجد، فلا تحرمني الزيارة يا إمام.

0: ألا كنت بنا إماما وخطيبا أيها الشيخ الجليل؟
1: إنما أنا ضيف عابر سبيل، فلننتظر حتى يحضر الإمام أبو حنيفة.
0: إن الإمام أبا حنيفة لن يحضر هاهنا هذه الجمعة.
1: لما يا أخي؟
0: قد دعاه عشاء أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء.
1: أو قد عاد أمير المؤمنين إلى بغداد؟
0: نعم، عاد منذ ليلة أو ليلتين.
1: وهل بقي الإمام أبو حنيفة عنده ليلي القضاء؟
0: بل أسرها لك، قد أبى أبو حنيفة القضاء فأمر به أمير المؤمنين أن يسجن.
1: يسجن؟ ماذا تقول؟
0: صهين يا شيخ،
1: ها؟
0: لا ترفع صوتك، إنما رأيت الإمام أبا حنيفة يكبرك ويكلمك فأخبرتك بها خاصة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ألا رجوتك أن تدعني وليقم غيري خطيبا وإماما؟
0: لك هذا، فاصمت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ماذا يكون قد فعل في غيبتي عن حنتوس ذلك الرجل أمير المؤمنين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته، إنك لا تخلف الميعاد.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود

قد جبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد جبرنا حد بار.

0: dann.
1: Oh,
0: Mama, go!

0: نشكركم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: هاد المره غادي ندرجو المساهمه ديال الاخ الكريم علي الشافي من الحسيمه، والمعلومات اللي قدم لنا خداها من بريس تطوان، وهي كتعلق بزرعه البيضه اللي هي معروفه ومتواجده بكثره. غادي تحدث لنا في هذه الحلقه عن فوائدها، وبعث لنا بهذه المعلومات التاليه. زرع البيضاء هي اللي كتكون في القرعة وكتسمى باللغة العربية بذور اليقطين. هذه الزرعة هي غنية بالعناصر الغذائية وعامرة بالفيتامينات والمعادن الأساسية كيف المغنيسيوم الزنك والدهون الصحية، وهذا كيجعلها واحد خيار صحي للوجبات الخفية اليومية وطبعا مهمة لصحتنا. وكيقول المستمع الكريم من الحسيمة أنه بحسب ما نشرته تايمز أوف إنديا، ففي 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين أو الزرع البيضاء، بعضها غير معروف وهي كالتالي: زرع البيضة غنية بالمغنيسيوم، فهي كتعتبر من أفضل مصادر طبيعية للمغنيسيوم، وكتساعدنا أو كيساعدنا تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم. الفائدة الثانية هي أن بذور اليقطين أو زرع البيضة كتعزز جهاز المناعة، فهي كتحتوي على الزنك مما كيعزز جهاز المناعة والشفاء بشكل أسرع، وكتقلل من فرص الإصابة بالعدوى، وكيلعب الزنك كيف تعرفوا دور حاسم في تنظيم الاستجابات المناعية. الفائدة الثالثة: البذور اليقطين أو الزرع البيضاء هي أنها كتحسن صحة القلب، فهي كتحتوي على دهون مفيدة للقلب وخاصة أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، ويمكن لهذه الدهون الصحية أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيء مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام. والفائدة الرابعة: البذور اليقطين أو الزرع البيضاء اللي عادة كتكون في القرعة طبعا بعد ما كيتم تحميسها ويستحسن أنها تكون بدون ملح، فالفائدة الرابعة أنها كتساهم في جودة النوم. علاه؟ لأن هذه الزرعة هي غنية بالتريبتوفان، فتناولها كيعزز جودة

0: مدة النوم، ويمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم لكي يساعدنا في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص لكي يعانيوا من الأرق، أي ما كيجيهمش النعاس بسهولة في الليل. الفائدة الخامسة هي أن الزرع البيضاء كتساعدنا في الهضم، فبذور اليقطين كتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي كتعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن الاستهلاك المنتظم للزرع البيضاء كيعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة، وكيساعدنا في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. الفائدة السادسة لزرع البيضاء وبذور اليقطين هي أنها مضادات الأكسدة، وهذا كيرجع لكونها كتشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة كيف الكاروتينات وفيتامين أ، وهي مركبات كتساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كيف السرطان وأمراض القلب. تنظيم مستويات السكر في الدم، هذه هي الفائدة السابعة للزرع البيضاء اللي كيتناولها. فبذور اليقطين أو زرع البيضاء كتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف اللي كتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكتجعلها مستقرة، وكتساعدنا أو كيساعدنا أيضا تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. الفائدة الثامنة أن الزرع البيضاء أو بذور اليقطين كتساعدنا في إنقاص الوزن، وهذا راجع المحتوى العالي من البروتين والألياف، فهي كتساعدنا هاد بذور اليقطين أو زرع البيضاء على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية والضارة، وكيساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية، وكيساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام. الفائدة التاسعة والأخيرة مستمعين الأعزاء أن بذور اليقطين أو الزرع البيضاء اللي كتكون في القرعة بعد ما كنحمسوها في الفران، فهي مفيدة أيضا للبشرة والشعر، فتعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها ونضارتها وقوة الشعر. أيضا كتساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
4: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟

0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
1: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي، او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد.
1: قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي حمي قاش درشي بقضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: مستمعينا أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، عاشت ساكنة جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على إيقاع الأفراح العارمة والمباهج الكبرى لتخليد عيد الشباب السعيد المجيد الذي احتفل به الشعب المغربي هذه السنة في اليوم 21 أغسطس بالذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مناسبة شكلت فرصة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركاتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وبمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، عرفت جهة الداخل وادي الذهب أنشطة تصدر تنظيمها قطاع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخل وادي الذهب، بعد الأنشطة التي ترأسها سابقا المندوب السامي للقطاع مصطفى الكثيري بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. وتركزت الأنشطة المنظمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بأنشطة ثقافية تعرف بالذكرى وأهميتها. تتجدد صلة مغاربة العالم بالوطن، وتجدد معها دينامية عملية مرحبا بما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. وإذا كانت هذه العملية الوطنية الكبرى تجسد عناية المغرب بأفراد جاليته، فإن تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتيسير قضاء مصالحهم ومواكبة مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها وجها أساسيا من أوجه هذا الاهتمام. لذلك تميز الأسبوع الذي نودعه في هذا السياق بانخراط قطاعات المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضارية الداخل وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا للمداومة والاستشارة بهدف الاستماع إلى انشغالات أفراد الجالية وتبسيط المساطر ومساعدتهم على فهم الإجراءات المرتبطة بالتعمير والسكن والاستثمار. إلى هنا نختم مواد هذا العدد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. شكرا على وفائكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.

صرت للحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول

همس سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمه في عيون هيمه لغي الهوى لغي

ذبلت الوراق لهم سبح بها مشتاق يقع حبيبه ولا مجروح نادى طبيبه ولا بسمة عيون هيمة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
1: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغينا لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
3: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
1: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: That's amazing for sure. That's amazing for sure. وفي ليلة هون مصرح.
1: That's amazing for sure. وفي ليلة هون مصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح.
1: طيب.

it's enough.

قلاب وودي يا ابنك دوا قلاب وودي يا وعلي زاد بصمرة.

Yeah.

Boo!

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: الدرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الحواري ضيف الأسبوع، البرنامج لكي يواكب الاستحقاقات الانتخابية وكي يسعى أنه يقربكم من المعلومة الصحيحة ومصادرها الموثوقة الرسمية، ويؤكد أن المشاركة في الانتخابات ما هو فقط مجرد حق ولكن أيضا مسؤولية وطنية ومواطنة فاعلة. حلقتنا اليوم إن شاء الله ربنا له نخصها للمرأة والانتخابات، للمرأة اللي كيف تعرفوا جميع كتشكل نصف المجتمع وعندها حضور أساسي محوري وجوهري في الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وصوتها عنده واحد الوزن اللي هو مهم وحاسم ويصنع الفرق في صناعة الاختيارات اللي كتحدد مستقبل ديال بلادنا. وأيضا كمنتخبة أو رئيسة مجلس تبتات تجارب على قلتها أنها كتكون فاعلة وفعالة. كيسعدني أنني نرحب بضيفنا الكريمة بلال بنت خوالها اللي هي حاصلة على دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، هي أيضا مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي أيضا ما شاء الله عليها فاعلة جمعوية ومهتمة بالشأن السياسي والانتخابي في محيطها، طبعا بجهة داخل وادي دهب ولكن بالأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني بشكل عام. يكننا نحورها حول حضور المرأة في العمليات الانتخابية وشنهو دورها في اختيار من يمثلها وفي بناء مغرب المستقبل. ونشير بالنسبة لضيفتنا اللي له نحورها عبر الهاتف وهي متواجدة بمدينة العيون أنها حاصلة كما قلت على الدكتورة في هذا الجانب القانوني. أهلا وسهلا بك الدكتورة من تخوالها البلال.
1: شكرا لكم للسادة العهدي على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية يعني لكل من هم في الاستماع الآن عبر راديو إذاعة الداخلة الجهوية. وأنا يعني سعيدة حتى بهذا اللقاء، خاصة وأن موضوع يعني المرأة والانتخابات موضوع يعني يهم كل امرأة وكل أسرة وكل مواطن.
0: تماما. طيب إلى سمحتي دكتورة ندور في المحور الأول في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الداخلة وهذا الاتصال بك عبر الهاتف، نتحدث عن المرأة والوعي الانتخابي. وفي هذا الصدد عندي لك سؤال دكتورة، علاه كنعتبروا بأن من المهم أن المرأة تكون حاضرة وواعية بالاستحقاقات الانتخابية، في نظر أين تتجلى هذه الأهمية أن يكون عندها أن تملك أو تمتلك هذا الوعي؟
1: المرأة يعني ليست مجرد يعني ناخبة، هي مواطنة يا أستاذ العهدي.
0: نعم.
1: عندها حقوق وعليها واجبات، وصوتها يمكن يعني أن يسهم في اختيار من سيتولى تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسات التشريعية. يعني المرأة منين تصوت هي ما تختار يعني فقط شخص أو لائحة، بل تساهم في تحديد التوجهات اللي لها تأثر في قضايا يعني تهم الأسرة والتعليم والصحة والشغل، وكذلك يعني الحماية الاجتماعية والتنمية ككل.
0: جميل. طيب في سديد رأيك وتصورك الخاص الدكتورة بنت خوالها، واش نقدر نقول اليوم أن مشاركة المرأة في الانتخابات هي أيضا مشاركة في صناعة مستقبل الأسرة، وإلى أي حد أن هذا الأمر وارد في الحقيقة؟ نعم دكتور.
1: بالتأكيد أستاذ، شفت المرأة هي أقرب أحد يعني أقرب شخص من تفاصيل يعني الحياة اليومية للأسرة.
0: تماما.
1: هي تعرف يعني جيدا انتظارات يعني أولادها وبناتها يعني، وكذلك مشاكل التعليم والتكوين والشغل والصحة وغيرها. لذلك فإن مشاركتها يعني الواعية في الانتخابات تعني أنها تساهم في اختيار من ترى فيه القدرة على الدفاع عن هذه القضايا يعني داخل المؤسسات الانتخابية.
0: طيب كان أعتقد جازما دكتورة أن في فرق بين أن تذهب المرأة إلى صندوق الاقتراع فقط تقيس صندوق كأنها تزرق وتشارك في انتخابات، وبين أنها تصوت عن وعي. كيفتاش نقدو نجعلوا اليوم مشاركتها أكثر وعيا، لأن ما هي فقط عملية آلية ميكانيكية نزرقوا واحد الورقة في صندوق معين إلى آخره. إذن هذا الجانب ديال ترسيخ الوعي الانتخابي في نظرك دكتورة؟
1: أستاذ، كما هو معلوم الوعي يعني يبدأ من معرفة البرامج والأفكار
0: تماما،
1: وليس من العلاقات الشخصية والوعود أو الانطباعات على يعني هون على الناخب، سواء كان يعني مرأة ولا راجل، أن يسأل ماذا يقترح يعني المرشح، ما رؤيته، ما مدى واقعية برنامجه، وماذا يعني قدم سابقا إن كان قد

0: تحمل المسؤولية يعني من قبل. شفت الانتخابات ليست مناسبة، ليست يعني مناسبة للمجاملة فقط، وإنما هي محطة لاختيار يعني من نمنحه ثقتنا ليمثلنا بالمؤسسات يعني.
1: صحيح، وما ندخلوش العاطفة ديالنا ولا ذاك البعد القبلي، واخا الإنسان كيكون عنده انتماء معين، ولكن في انتخابات كتكون كيف تعرفي دكتورة معايير أخرى، لأن هذا الشيء ما هو فيه المجاملة كيف قلت بصراحة، وضفتي كلمة المجاملة لا تصلح في انتخاب، تصلح في المناسبات الاجتماعية في كذا، ولكن أمور اللي تعني منطقتنا وبلدنا وفيها الاستشراف المستقبل، فيلطنا كيف قلت أن نكون واعيين واعية. طيب صحيح لأنها أمانة ومسؤولية، وفي نظرك واش على المرأة أن تبحث بنفسها عن المعلومة الانتخابية؟ في نظرك واش هي تأخذ هذه المبادرة أنها تلوذ المعلومات؟ كاين مصادر معينة دكتورة؟
0: نعم يعني وبدون شك هذا أمر مهم جدا يعني في عصرنا الحالي. عندنا الحمد لله وسائل الإعلام، عندنا مصادر رسمية، عندنا كذلك فضاءات للنقاش، ويعني المرأة عليها أن تتحرى والله زاد تبحث عن المعلومة الصحيحة، وألا تجعل يعني مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الوحيد. يعني هون نركز على الوعي الانتخابي، يعني على المرأة أن تتحقق قبل أن تصدق وقبل وأن تفهم يعني قبل أن تقرر. أعيدها، الوعي الانتخابي يعني نتحقق قبل أن نصدق وأن نفهم قبل أن نقرر.
1: وبالخصوص وأنت دكتورة أدرى مني أن في هذه الفترة تكتار الإشاعات ياسر من هذا دار هذا كثير، مو تعرف كتكون واحدة حرب نفسية، وأكيد هذا الشيء راه كتعيشيه وكتعرفيه، وبالتالي يلطنا نتيقنوا من أننا ناخذوا أي خبر من مصدر رسمي موثوق، وكاين القنوات ديال هذا الجانب. طيب ندور منك إلى سمحتي في محور آخر، أننا نركز على المرأة وترشح الانتخابات، أكيد لا يتشطريني الرأي اللي كيقول بأن المرأة وهذا الشيء راه تقال في البداية ما هي فقط ناخبة، ولكن تقد تكون أيضا ماشي تقد من حقها أنها تترشح تكون مرشحة، وهذا من حقها وحق أي كان سواء كان أنت أو ذكر. سؤالي لك دكتورة، كيفتاش كتشوفي من خلال رؤيتك الخاصة وطبعا تجربتك ما شاء الله عليك الحضور ديال المرأة في المؤسسات المنتخبة؟ وانت شفتي نماذج سواء في جهة الدخل وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء وحتى في المنطقة ديال واد نون، كيفاش كتشوفي الحضور ديال هذا في المؤسسات المنتخبة؟
0: شفت أستاذ، حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة يعني مهم جدا. علاش؟ بلي تساهم في تنويع يعني الخبرات والرؤى داخل المؤسسات، وكذلك يعني يمنح المرأة فرصة المشاركة يعني في تدبير الشأن العام. والأهم من ذا كامل هو على أنها تكون يعني الكفاءة حاضرة، وهذا هو المهم، وأن يكون كذلك يعني الترشح مبني على يعني القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، وليس فقط يعني على الانتماء إلى هذا الجنس أو ذاك، هذا أهم شيء.
1: صحيح، وهذا ما هو معيار اللي نقدو أننا في نظرك واش ندوروا أن العليات أو النساء بشكل عام في البرلمان فقط حيت لأنها امرأة وفيه كوتا حصيص وفيها مجموعة من الأشياء في إطار ما يسمى بالتمييز الإيجابي، هل فقط واش ذاك الحضور يكون عنده فقط طبع شكلي، أم أن المنتظر وهي مسؤوليات أخرى طبعا؟ وكيف قلت أن المرأة مؤهلة أكثر لأنها هي أدرى بشؤون لا الذكور ولا الإناث، عكس الرجل اللي عادة ربما لبعض الأشياء في عالم الإناث هو لا يستوعبها، وبالتالي المرأة عندها هذه القدرة أو القابلية أنها تناقش العديد من القضايا وتحس بنبض الشارع ديال الأسرة ديال الأم ديال الطفل ديال الأب ديال جميع الأفراد.
0: شفت السيد العهدي، نحن يعني نريد يعني امرأة كفأة أول شيء ومسؤولة، يعني قادرة على التواصل مع المواطنين وعلى فهم الملفات التشريعية وعلى الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين. هذا أهم شيء. يعني المرأة ما تحتاج يعني إلى امتياز في الخطاب، وإنما تحتاج الفرصة، فرصة يعني فرصة عادلة باش تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية، وهذا هو المهم في نظري.
1: وأظن وأنت ربما نموذج، أنت تبارك الله عليك حاصلة على الدكتورة. عاود ذكريني فاش الموضوع كنت اشتغلتي يا دكتورة؟
0: أنا حكما دكتورة في القانون يعني العام والعلوم السياسية ككل، وتخصص يعني في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كنت نشتغل على المنظمات يعني الدولية.
1: إذن هانتي نموذج اليوم ديال المرأة اللي عندها فعلا كفاءة، وبالتالي المنتظر منها اليوم هو أن هاد الخبرة ديالها وهاد الكفاءة اللي عندها، وهذا علاه كنقولوا بأن هاد النساء اللي ما شاء الله في هاد المستوى، والدولة كتحرص أن الحضور النسوي ولا الحضور ديال المرأة في المجالس المنتخبة، فأكيد كيكون قيمة نوعية مضافة. وهذا كيف قلت أن عندنا نماذج في المجتمع ديالنا اللي فعلا كتأكد، والدليل كيف شرط وهو هاد اشتغالك وحصولك على الدكتورة ما شاء الله عليك. طيب بالنسبة للشابات من خلال تواصلك مع المحيط ديالك سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون ساقية الحمراء، واش في نظرك كتشوفي دكتورة البلال أن الشابات عادوا يهتموا بما يكفي بالشأن السياسي والانتخابي من خلال تجربتك بنت خوالها؟
0: والله أستاذ، والله هناك اهتمام، أكيد هناك اهتمام يا غير. نحتاج إلى مزيد من التأطير، تأطير الشباب والتوعية، وكذلك خاص حد يقبض بيديهم باش يبوسي بهم لقدام، يعني تشجيع.
1: صحيح بالفعل دكتورة، ده اللي قلتي كامل كله صحيح وصالح. نعم
0: يعني الشاب اليوم يا أستاذ العهدي، نعم، ومستمعين الكرام، له حضور يعني قوي في المجتمع، يعني وتابع يعني قضايا التعليم والعمل وريادة الأعمال الحمد لله والرقمنة، وعندنا يعني متبع أمور التنمية بصفة عامة وغيرها. يعني من الطبيعي أن يكون لها رأي في السياسات كذلك التي ستحدد يعني مستقبلها هي كامرأة والله كأنثى بصفة عامة. يعني المطلوب هو يعني أن ننتقل من الحديث، والله زاد من الحديث عن الشباب باعتبارهم يعني مستقبل البلاد، إلى إشراكهم يعني فعليا في صناعة الحاضر والمستقبل، هذا هو المهم.
1: إذن نعم إذا ما كانت عندك شيء ده. طيب دريك لهين نتناولوا محور آخر وأكيد في سؤال جوهري ومحوري. في نظرك دكتورة بنت خوالها، واش صوت المرأة يقد أنه يصنع الفرق فعلا؟ لأن فيه بعض الاتجاهات أو بعض الآراء اللي تشكك فيك، تقول وأنا قاعد الصوت ديالي ما هو نافع، ما له الزاشي في المشاركة ديالي. هذا سؤال مباشر، واش يقد فعلا صوت المرأة أنه يصنع الفرق في الانتخابات، كما أيضا صوت الذكور ولا صوت الرجل أنه يصنع هذا الفارق؟ واش فعلا أن الصوت ما هذو اللي يشككون في قيمته، أشنو نظرك في هذا؟
0: طبعا يعني هو كل صوت واحد يمكن يعني أن يصنع الفرق، والله ما هو يمكن، هو يصنع الفرق أكيد.
1: صحيح.
0: وصوت يعني المرأة ليس استثناء، منين تقرر المرأة باش تشارك وتشجع يعني أخريات يعني كيف على المشاركة، ويعني وتختار عن الوعي
1: وعن قناعة
0: يعني عن وعي. أكيد عن وعي وعن مسؤولية، هون راهي تساهم في بناء يعني وعي انتخابي داخل يعني أسرة، سواء أسرتها الضيقة وأسرتها الكبيرة والمجتمع ككل. يعني هون أعتقد يعني أن المرأة تستطيع أيضا أن تؤدي دورا تربويا مهما يعني في هذا المجال، يعني من خلال ايش؟ من خلال انها تعلم ابنائها اولادها يعني معنى المواطنه واحترام الاختلاف يعني وقبول الراي الاخر، وهون نصنع يعني مجتمع اكثر وعي.
1: صحيح. وهذا يعني علاها دكتورة عودران على مقاطعتك كاين قال بان المراه هي المجتمع كله، لان علاش هي كتولد النصف وكتربي النصف الاخر، وبالتالي فالمرأة هي المجتمع كله. طيب دكتورة، جرت العادة فاش كيكون عندنا ضيف ان سابق ما كنختموا معاه اللقاء ديالنا كنطلبوا منه انه يوجه رساله مباشره للمراه المغربيه في جميع الجهات والاقاليم، وان كان هنا يعنينا هذه الاقاليم الجنوبيه للمملكه بمناسبه هذه الاستحقاقات الانتخابيه المقبله. اش اللي تقولي لهم من خلال رسائل كتقدميها بصفتك كمواطنه، بصفتك ما شاء الله عليك دكتوره اكاديميه، وندور منك إذا كنت جاهزة أنك توجهي رسالة لهاد الأفراد. نعم،
0: أقول لها يعني المرأة بصفتي امرأة يعني لا تتركي قرارك لغيرك، يعني صوتك ملكك وقرارك مسؤوليتك، يعني ما تخلي حد يختار مكانك، وما تسمعي يعني ما تسمحي يعني الإشاعة أو الضغط أو المصلحة العابرة والله حتى المتغير القبلي باش يحدد موقفك. يعني أقراي وسولي وقارني واختاري كذلك. المرأة فالمرأة التي تشارك في الانتخابات لا تدافع يعني عن حقها فقط، وإنما هي راهي تساهم بشكل كبير بناء مستقبلها، مستقبل أسرتها ومجتمعها ووطنها ككل.
1: الحديث معك دكتورة من تخوالها شيق ولكن الوقت ضيق، إلى سمحتي وخخديت من وقتك. بالنسبة لإذاعة الدخلة فعلا درت واحد المجموعة ديال البرامج اللي كلها كتركز على هاد الترسيخ الوعي بأهمية الانتخابات والتركيز على المشاركة المكثفة بالانتخابات، لأن كيكون عندنا واحد المعنى ديال الوعي ديال الأفراد وترسيخ ذاك الحس ديال المواطنة. فبالنسبة لك أستاذة من تخوالها، أكيد هذه البرامج كما قلت كلها أنها كتمشي في اتجاه ديال توعية المواطنين، أنت بالنسبة لك كأنت كامرأة كأم كدكتورة كمواطنة كيفاش كتشوفي مثلا هذا النوع ديال البرامج، مثلا صوتك أمانة أو لا ضيف الأسبوع أو لا برامج أخرى كنجزهم زملاء آخرين في برامج أخرى، وإذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بهذا الجانب. نعم دكتورة.
0: أستاذ العهدي، يعني هذه البرامج تعني لي بالنسبة لي كرأي شخصي أن نعم. الصوت الانتخابي مسؤولية وأن علينا جميعا أن نحسن استعماله. الصوت أمانة لأنه يعني يعبر عن إرادة المواطن، والاختيار أمانة لأنه كذلك يؤثر في المستقبل. ولهذا أقول لكل امرأة لا تستهيني بصوتك ولا تقولي أن صوتي لن يغير شيئا، ربما يكون صوتك هو الصوت الذي يصنع الفرق.
1: تبارك الله عليك دكتورة. إذن كنشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الماتع والمفيد معك. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة على كل ما تفضلت به من معلومات. كانت هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات برنامجكم ضيف الأسبوع، اللي من خلاله كنزيد نأكد بأن الانتخابات ما هي فقط مجرد يوم للتصويت، وإنما هي ممارسة للمواطنة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا. فإلى كل امرأة نقول كوني حاضرة كوني واعية، اختاري عن قناعة، لأن صوتك أمانة واختيارك مسؤولية ومشاركتك تأكدي تصنع الفرق. إلى اللقاء في حلقة جديدة ومع ضيف جديد وموضوع جديد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عدنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: هذا وقتنا، خطوه ثابته تشيزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل اولادنا هو الاولويه، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤوليه.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو

0: حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
2: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88.

0: 88.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: من أدب البحر
4: سلسلة حلقات إذاعية تكشف

0: صحبتي أحمل العهد.
1: بالإشراف الفني نعيمة أبي دار،
2: مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. سعداء غاية السعادة نحن أفراد الطاقم الساهر على برنامجكم من أدب البحر على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أن نستضيف أسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة التي نعدكم في مستهلها أنها واعدة بتقديم تجربة فنية خلاقة تستمد من البحر سحر جماله ومن هدير موجه سحر موسيقاه.

حقا شيء جميل ورائع مستمعينا الكرام، أنه حين يعجز الكلام عن وصف الجمال تتكفل اللوحة الفنية بذلك، وحين يبحث الفنان عن مصدر لا ينضب للإلهام يجد البحر في انتظاره بأمواجه ومده وجزره وأفقه الممتد وصمته العميق. فالحديث عن البحر ليس حديثا عن الماء فحسب، بل عن ذاكرة وهوية وحياة وإبداع. نعم مستمعين الأماجد، البحر لا يرسمه الفنان كما تراه العيون، بل كما يشعر به القلب، فيجعل كل موجة حكاية ولكل لوحة بحر.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يقرأ في موجه قصائد لا تكتب بالحروف بل بالإحساس، ففي زرقة الماء اتساع للحلم، وفي حركة الأمواج إيقاع للحياة، وفي الأفق البعيد دعوة دائمة إلى الاكتشاف والتأمل. لذلك لم يكن البحر يوما مجرد مساحة مائية، بل كان وما يزال وسيبقى مرآة تعكس وجدان الإنسان ومصدرا لا ينضب للإلهام والإبداع. فمنه استوحى الشعراء قصائدهم، واستلهم الموسيقيون ألحانهم، ونسج الروائيون حكاياتهم، وأبدع الفنانون التشكيليون لوحاتهم التي تنبض بالحياة والضوء واللون.

الموج الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

0: والبحر بالنسبة لأبنائي وبنات الداخلة، هذه المدينة التي هي شبه جزيرة، ليس مجرد مشهد طبيعي أخاذ، بل هو جزء من الهوية وذاكرة جماعية وشريان للحياة وفضاء رحب للإبداع. ومن بين هؤلاء الذين عشقوا البحر وجعلوا منه محورا لتجربتهم الفنية، يسرنا أن نستضيف اليوم ضمن هذه الحلقة فنانا بصريا استطاع أن يحاور الموج باللون وأن يترجم لغة البحر إلى أعمال تشكيلية تحمل الكثير من الجمال والرمزية. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة سنكتشفه بعد لحظات في لقاء سنبحر فيه معا بين الفن والبحر والإبداع. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة سنفتح من خلالها نافذة مشرعة على عوالم تجربة فريدة لمبدع جعل من الفن لغة للحياة ومن الجمال رسالة للإنسان. ضيفنا اليوم فنان بصري شاب من أبناء مدينة الداخلة، المدينة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي زرقة السماء ويداعب ماء بحره أخمصي قدميها وتنسج أمواجه حكايات لا تنتهي. فنان بصري سندبادي الرحلة، هو الذي استطاع أن يحول البحر من مجرد فضاء طبيعي إلى موضوع فني نابض بالدلالة وبالحياة، وأن يجعل من أدوات الصيد ورموز الملاحة والعناصر البحرية مفردات تشكيلية تحمل رسائل إنسانية وبيئية وجمالية. إنه الفنان البصري يوسف السوسي الذي بصم المشهد التشكيلي بأعمال تستلهم البحر وتستحضر ذاكرة المكان وتدعو المتلقي إلى التأمل في علاقة الإنسان بالمحيط والطبيعة. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، وشكرا لتلبية الدعوة. طبعا يسعدنا رفقتك أن نصحب مستمعين معنا في هذا الحوار لاكتشاف ملامح تجربتك الفنية ومسارك الإبداعية. نعم سيدي.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة سي العهدي، سعيد جدا بوجودي معكم، كنتمنى أنه يكون اللقاء فرصة للتعريف بالتجربة ديالي الفنية المتواضعة، وأنه يكون خفيف على الأذن المستمعين إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله سنحولهم من عالم ما هو بصري إلى ما هو سمعي، لأن ما شاء الله عليك فنان. طيب بداية سي يوسف، لو طلبت منك بطاقة تعريفية، من يكون الفنان البصري يوسف السوسي؟
1: يوسف السوسي فنان بصري من مدينة الداخلة، درست بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وكنشتغل في الممارسة الفنية بوسائط متعددة بينها الرسم وتركيب الانستالاسيون، الأداء الفني، البرفورمانس والنحت، وكنهتم في بحثي باستكشاف العلاقة بين الإنسان والبحر، ليس باعتباره منظر طبيعي فقط، بل كفضاء كيحمل أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية، وكيطرح أسئلة كتجاوز الحضور ديالو الجغرافي.
0: هذا يعني الأستاذ يوسف أن تيمة البحر تسكن أعمالك، فيكاد يكون البحر حاضرا في معظم أعمالك. لماذا هذا الاختيار؟ لأن سؤال قد يتبادر إلى أذهان المستمعين، متى وكيف بدأ هذا الإلهام وهذا العشق بهذه المسحة الفنية البديعة الأستاذ يوسف؟
1: والبحر خصوصا في مدينة داخلة كيفرض راسو. البحر جزء من الحياة الشخصية، ونشأت في مدينة، حيتاش نشأت في مدينة داخلة، كان البحر دائما حاضر في اليوميات ديالي واليوميات ديالنا كاملين كسكان ديال المدينة. وكنظن انه هو اللي كيوصل هذه المدينة الصغيرة مع العالم. مع مرور الوقت بديت كنشوفه بطريقة مختلفة، ما بقاش مجرد فضاء للصيد ولا للترفيه، بل أصبح ذاك الفضاء الأسئلة، الأسئلة حول الهجرة، الحدود، السيادة والذاكرة. كذلك كنحاول نستخدم الفن لطرح هذه الأسئلة بلا ما نقدم أجوبة جاهزة، وكنخلي مساحة للتأويل والتفكير.
0: جميل، وهذه هي روعة الإبداع الفني. طيب، كل من يتابع عنك تبع من بعيد أعمالك الأستاذ يوسف يلاحظ أو لن يجد عناء في أن يكتشف أنك في أعمالك طبعا الفنية توظف أو تستعمل رموز الملاحة وأدوات الصيد والعوامات وغيرها.

0: لماذا؟ ما السر في هذه الجاذبية يوسف؟
1: الحقيقة القطرسي مهتم باللغة البصرية والرموز اللي كيستعملوها البحارة في الملاحة ديالو، لأنها كتحمل واحد الحمولة مفاهيمية. هاد العناصر بالنسبة لي عناصر مهمة كنستافد منها للإشارة للأسئلة المهمة في العمل. كما أنني أؤمن أن المادة ديال هاد العناصر كتحمل ذاكرة خاصة فاش كانت تستعمل عوامة الصيد ولا قطعة من أدوات البحر. أنا كنتعامل مع المادة، ما كنتعاملش مع المادة فقط بل مع الشيء، عاش تجربة حقيقية في البحر وكيحمل آثار الزمان والعمل والإنسان، وهذا كيمنح العمل الفني واحد الصدق إضافي وكيجعل البحر بالنسبة لي قابل للقراءة من خلال المفردات ديالو اللي هما كنعتبرهم الرموز، وهي لغة بحد ذاتها ممكن تعمل بها في العمل ديالي.
0: طيب، ما يميزك أو يميز مسارك الفني يوسف أن لديك مشروع منذ تخرجك كان مرتبطا وأكيد لا يزال بالبحر الأبيض المتوسط؟ نريد أن تحدث المستمعين أو تقربهم من هذا المشروع الذي تحمله، وطبعا لأنك تؤمن به.
1: صحيح، كان المشروع ديال التخرج ديالي هو البحر الأبيض المتوسط بين الصراع والامتداد الثقافي، مقاربة فنية مفاهيمية، هذا هو العنوان. خلال فترة الدراسة في تطوان كنت كنزور البحر الأبيض
0: إذن هنا
1: المتوسط.
0: المجال ديال الشمال، شمال المملكة،
1: أكيد
0: ألهمك. نعم،
1: أكيد. بديت كنقارن بينه وبين الأطلسي اللي نشأت فيه في الداخلة. حاولت من خلال هذا البحث نقرأ المتوسط باعتباره فضاء كيجمع بين الامتداد الثقافي والصراعات السياسية في الوقت نفسه، وقدمت مجموعة من الأعمال اللي كتناقش مفاهيم الحدود والهجرة والسيادة والذاكرة المشتركة، بحكم أن البحر الأبيض المتوسط هو واحد البحر مأهول بالسرد، ماشي مجرد
0: صحيح.
1: بحر، ولا بحر مر منه ثقافات وتعادوا له.
0: إذن فضاء للسرد يعطيك
1: أكيد
0: هذه الإمكانيات أكثر.
1: أكيد،
0: نعم
1: ومرتبط بمجموعة من الإشكاليات
0: صحيح.
1: والمفاهيم العالمية.
0: نعم، طيب سيوس، أكيد ككل فنان بصري موهوب وطموح كيفتك، شاركتي في عدد من المعارض والإقامات الفنية، ما كرهتش أنك قربنا من هذه التجربة اللي ديال مشاركاتك في معارض وإقامات فنية.
1: بعد التخرج ديالي من معهد الفنون كانت من بين أهم المحطات اللي شاركت فيها هي الإقامة الفنية اللي انضمتها فونداسيون سي دي جي مدينة ديال الرباط سنة 2024، والتي توجد بمعرض جماعي في نفس المدينة. كما أنني شاركت في تظاهرة فنية الاسم ديالها إتخ إيسي بمدينة طنجة أيضا، وقدمت أداء فني ضمن المهرجان الدولي أرت إكسبلورا في 2024 بدعوة من مجموعة محاولات، وإضافة إلى مشاركتي الأخيرة في معرض جماعي معرض مومنتوم ضمن الدورة السادسة لجائزة مستقبل ضمن اللي كتنظمها مؤسسة جي سي سي. هذه التجارب كانت فرصة لاحتكاك بالفنانين والباحثين والقيمين المعارض، وصراحة كانت تجارب مختلفة، هو اللي كيساعد الفنان على تطوير الرؤية ديالو
0: أن في نوع من الاحتكاك وتبادل
1: أكيد،
0: تجارب طبعا،
1: وإعادة التفكير حتى في المشروع ديالو باستمرار.
0: وهذا جميل لأن تجدده كل مرة باش ما يكونش داك الملل. طيب، أريد أن أسألك كفنان بصري، مثلا حينما تعرض أعمالك ومنتوجك الفني وكيجيو زوار متلقين، ماذا تكون أماني أو ماذا يتمنى الفنان البصري يوسف حينما يشاهد هذا المتلقي أو المشاهد أعمالك الفنية؟ ماذا تتمنى في داخلك؟
1: في الحقيقة ما كنقلبش من خلال العمل باش يفهموا المتلقي بالطريقة نفسها اللي كنفكر بها.
0: صحيح، لأن زاوية النظر تختلف.
1: أكيد،
0: ها؟
1: ولكن كنتمنى يخرج من خلال العمل يكون قادر أنه يطرح أسئلة، حيث العمل هو واحد مكون من عناصر اللي هي مألوفة، وبالتالي إلى قدر أنه يتخلى على ديك النظرة اللي ديجا كيشوف بها لوبجي، ويقدر أنه يطرح
0: إذن هذا
1: أسئلة
0: يخلق
1: جديدة.
0: لديه نوع من الاستفزاز الإيجابي
1: أكيد
0: وتوالد أو تناسل تساؤلات في الذهن ديال هذا المتلقي.
1: نعم، بالتالي العمل الفني ما كنقدمش من خلاله أجوبة جاهزة، وإنما كنفتح مساحات للتأمل وإعادة التفكير. وبالتالي العمل الناجح بالنسبة لي هو اللي يقدر يثير الفضول ويدفع المتلقي للنظر مثلا لموضوع البحر بطريقة مختلفة.
0: وهنا يكمن سر جمالية الجاذبية في الفن، وبالخصوص إذا كان فنا بصريا. طيب، ماذا عن المشاريع الحالية ليوسف؟ على ماذا يشتغل يوسف حاليا؟
1: حاليا كنستعد المشاركة في معرض مومنتوم اللي كتنظمو مؤسسة تي جي سي سي، واللي تفتح يوم 17 سبتمبر المقبل مدينة الدار البيضاء، أيضا من الأعمال ديالي. وبالتالي هذه دعوة للمشاركين وأبناء المدينة المتواجدين في نفس التاريخ في كازابلانكا أنهم يلتحقوا ويتعرفوا على التجربة المتواضعة ولا النتاج ديال البحث حول موضوع البحر. وأيضا بالتوازي مع هذا كنواصل التطوير ديال المشاريع جديدة، وكنستكشف العلاقة ديال الإنسان بالبحر. كنطمح لتقديم أعمال توصل لجمهور أوسع داخل المغرب وخارجه إن شاء الله.
0: كنشكرك سي يوسف لأنك أعطيتنا فرصة أن نغوص معك في بحر منتوجاتك الفنية، والحديث معك شائق ورائق، ولكن نظرا لضيق الغلاف الزمني لست أدري هل لديك رسالة يمكن أن توجهها لشباب، وأنت طبعا شاب ولكن بتجربة فريدة ومميزة.
1: في الحقيقة كنصح الشباب اللي عنده شغف بالفن أنه يتحلى بالصبر والاستمرار، لأن الفن كيحتاج لوقت طويل، قراءة وتجريب مراكمة ديال التجارب. كنشجعهم أنهم ينطلقوا من بيئتهم ومن التجربة الشخصية، لأن أكثر الأعمال الفنية صدقا هي اللي كتنبع من علاقة حقيقية بين الفنان والعالم اللي كيعيش فيه والزمن اللي كيعيش فيه.
0: تماما. إذن نعم مستمعاتنا، يقولون إن البحر لا يبوح بأسراره إلا لمن يحسن الإصغاء إليه، أما الفنانون فإنهم لا يكتفون بالإصغاء بل يحولون همس الموج إلى ألوان، وزرقة الأفق إلى لوحات، ورائحة الملح إلى ذاكرة بصرية لا تنسى. في الداخل الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، حيث يمتد البحر بلا نهاية، وحيث يلتقي الضوء بالماء في لوحة ربانية آسرة. ولد مبدعون جعلوا من المحيط مرسمهم الكبير المفتوح، ومن أمواجه مصدر إلهام لا ينضب. ضيفنا اليوم هو واحد من هؤلاء الفنانين الذين حملوا البحر في وجدانهم، فنطقت ريشته بلغة الجمال. إنه الفنان البصري يوسف السوسي. بهذا نصل إلى ختام هذا الحوار معه، بعد أن أعطانا فرصة أن نغوص في عالم فنه البصري، واكتشفنا في هذا الحوار كيف يمكن للبحر حقا أن يتحول من فضاء جغرافي إلى مصدر للإلهام، ومن موجة عابرة إلى لوحة تنبض بالحياة والمعنى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على حضوره وعلى ما تقاسم معنا من أفكار وتجارب ورؤى، متمنين له مزيدا من التألق والإبداع.
2: من أدب البحر.
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
3: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
0: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: يرجى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: محمد ما كان صاحبك هاي
2: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن.

وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد الثامن من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة بعد الرجوع عن معركة أحد، وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة. وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية

0: القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

عن العينين بالوسني ألم تسمعي

الشريف إذا تقودها ذبيحة تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيحة تشفي السقيم من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاته متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحب

اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلنا يصرعن ذا اللب حتى

وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

Lá, lá. Eh, daire ni ve.

كلها عيونك من مدة.

جاء العربات.

سدات بو وكو حد بو يو سدات ما هو خالي.

صداته وامور زين الحس من المقنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

Allah. حسك يا قرمي ما راد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقاد

Traje.

قلبي فرحونك تركت ومعاك.

0: التخريص التابة التابة التابة قرب طفل السداج
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهونه بخيره
1: كنت يا حسام الدين واستطفى
0: يا كنت يا

تطفي الولادة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم لا اله الا الله.

ويشي حري قازي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي حري.

النهد محيميد نزر النوار ويشي حرق قزي يا قارة والله ما نلقد ما جان مبار مبارة يا مبارة مبارة يا مبارة ما نلقد ما جان مبار.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا وعم ويش وحر وغازي يا قارة والله ما نرقد.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائد

سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوف.

لست هنا داري أكون تدرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا غالية وروحي يا روح الكوني.

المنى تراني ثانية، روحي للأنوار قلوبي مدبره.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسم وكل شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكل شيء ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم.

جميع الكفر بطر والبسيط. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

كني يا فين معناه كني يا فين حسين وكني يا شارع من اموري كلها وقت خاطري مني اليك وكن انسيب لاصبح في ضجيك امانه راقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجائنا وعما جميع الخير في البطيق والبيت وإنك شمس الحق.

فكلية قوية تناوي حقيقتها فكلية في المعنى كلية في الحساب فكلية شابعة من أمور كلها اختر خاطري مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمز وملي في دومي لما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وملي في اليمين أما لغيركم خاطري مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بضيق

عذابك محقق.

سابقة. يا مسيق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم من اصفرار شفتك شهوة فبادت بي واظري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعيني عدت الناس

0: yapsan sana.
1: Allah Allah. ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا اللي اوصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الروية قدرنا قاليها جي ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير منسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الروح قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عالسيد غيران الوضك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجى وقويف وطلع من البتي ها اوعظ له القوم

غلاب برجايك وبالاوتاد وبالعزم بعيشه عيشه

شوفي شوفي عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيناس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الداخل، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لتتأكد أن الصيف مش فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تجد أنها تحول لواحد الموسم آخر للتعلم، للتأهيل، اكتشاف المواهب، وأساسا بناء ثقة في النفس. فحين فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساسا تحسين التحصيل الدراسي. نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية، ولكن باعتباره مشروع إنسان، لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنوه ونعطيه الثقة ونخدو بيده نحو النجاح. ويكأننا نقترب أكثر مستمعين من هالتجربة المميزة والجميلة على مستوى التطبيق، لأن تجد الفكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها بطريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن هو اللي كيميز تجربة لغدي نطلعوا عليها جميع ونوقفوا عند شنهي أهدافها، مرتكزاتها، نتائجها، لهي نحاول إن شاء الله ربنا أننا نكتشفوا معا كيف تاشي قد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعين في حلقة لهي تعكس وتنفيق واحد التوجه لعادة كنسمعو عند الناس، أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي. وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأصفار في فصل الصيف. إذن فهذه الحلقة إن شاء الله لهين وقفوا عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة، ترجمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها للمخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي. ويكننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة. أنا جيت سعيد ومبتهج أن يتواجد معي ببلاطو إذاعة الداخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هاد الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي، مرحبا بك.
3: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
0: طيب سي عماد، بداية ندور منك، نطلب منك إذا سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي الشروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
2: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذا الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوفوا أنها تستحق أنها تحكى وتحكى نحكي التفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي اللي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب. تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على أكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هاد المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب إلى بغينا نقولوا بالنسب تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة،
0: وبالتالي نقطة قوة
2: تماما هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي وأنت أستاذنا أولا ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون أكثر احتياجات الأطفال واحتياجات التلاميذ، وبالتالي ما الأمور اللي ما يقدروش ياخذوها داخل الفصول الدراسية يأخذونها من الأنشطة الموازية اللي جمعية نادي الشروق تساهم قدر المستطاع وبإمكانيتها في تنشيطها داخل المؤسسة.
0: طيب سعد عبد الله، بحكم اشتغالك داخل الجمعية، فاش نبغي ونعرف شنو اللي كيميز العمل التربوي وتخيمي ديال هذه الجمعية، أو بعبارة أخرى البصمة ديال الجمعية في أين تتجلى أساسا؟
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا مرة أخرى سي أحمد على الاستضافة. تجربة جمعية نادي الشروق كتميز بأنها تجمع بين المتعة والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشروق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد للترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة ديال المستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، تنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
0: نعم. طيب الأستاذ عماد، شاركتوا هذه السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع، ومن هم الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله أو الأجراء دياله فعليا على مستوى الواقع؟
2: تماما أستاذ العهدي، طبعا هذه المخيمات الصيفية ولا المخيمات بجميع أنواعها، لأنه سبق تنظم المخيم الربيعي الأول في هذا الإطار هذا بهذا الهدف، والفئة المستهدفة طبعا هما هذ التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة. فهذا واحد المشروع اللي هو وطني اللي حاولت تنزلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال واحد الشراكة اللي هي ثلاثية اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك الوزارة الاتصال والثقافة والشباب قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه الاتفاقيات، اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية. يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت وعطاتنا واحد العدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هما مهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال مجموعة من المؤشرات: كثرة الغياب، المشاكل الأسرية، إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات، أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات، هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لوائها مجموعة من الجمعيات المحلية وكذلك الجهوية والوطنية في هذه الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشروق من منطلق المسؤولية ديالها، ومن منطلق التجربة ديالها، ومن منطلق الهم اللي كتحملو على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هاد المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هاد التطوع وشرف تنزيل هاد المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لواد الذهب، وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية، وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما ولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم، وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي فقط داخل أسوار المؤسسة، وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال هاد في هذه العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذا هذا هو الإطار اللي يتم فيه تنظيم هذا المخيم.
0: وأظن سي عماد وأنت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هذه المشاريع.
2: تمام.
0: سي عبد الله شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي الشروق داخل هذه الشراكة، وكيفاش ساهم الانضواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هذا المشروع.
3: كيف ما قال سي عماد، فهذه الشراكة كانت بين الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم. وبحكم انضواء جمعية نادي الشروق تحت لواء هذه الأخيرة، فقد كانت بين الجمعيات الثلاثة كيف ما قال سي عماد المتطوعة من أجل تأطير هؤلاء الأطفال بالمخيم، وكانت كتشكل هي الفاعل الميداني والتنفيذي الأساسي في هذه الشراكة، حيث هي اللي كتولى تنزيل الرؤية التربوية وتأطير المستفيدين بشكل مباشر.
0: تماما. طيب عماد، ياك المستمعين، لأن ماشي كل شيء المستمعين كينتميوا للقطاع ديال التربية والتكوين، نبغي منك تقرب المستمعين من هذا المفهوم ديال الهدر المدرسي، أشنو هو المقصود به، علاش اليوم أصبح من أكبر التحديات اللي كتواجه المدرسة المغربية، باش تهكا المستمعين اللي غير متخصصين يعرفوا القيمة ديال هذا المشروع اللي احنا بصدد الحديث عنه.
2: طبعا أستاذ العهدي، هو سؤال مهم جدا، لأن فاش كنتحدثوا على الهدر المدرسي كنتحدثوا على واحد طفل، واحد تلميذ اللي خاصو يكون داخل أسوار المؤسسة. فاش كنجيو نبحثوا عليه ما كنلقاوش داخل أسوار المؤسسة، كنلقاو خارج أسوار المؤسسة، وأنت أدرى خارج أسوار المؤسسات التعليمية ماذا يقع، والمشاكل اللي ممكن توقع لهاد الأطفال، القيم اللي ممكن يتبنوها، الأفكار اللي ممكن يتبنوها، طبعا زيد على ذلك المشاكل اللي كتأثر على المستقبل ديالهم وعلى مستوى التحصيل ديالهم. فالهدر المدرسي ماشي بالضروره فقط الى كنقولوا مغادره ديال اسوار المؤسسه، فكنلقى واحد التلميذ مثلا هو متذبذب في حضوره المؤسسه،
0: تعثرات
2: كيحضر يوم ويغيب ثلاثه ايام، فاش كتجي
0: حتى الى حضر كاع كيكون الذهن كيكون حاضر غير جسدا،
2: تماما حاضر جسديا، ولكن الذهن ديالو والعقل ديالو هو خارج.

0: تماما هذا هو
1: تكنولوجيا
0: فعلا،
1: اليوم.
0: هذا هو الاشكال. فكتلقى واحد الطفل في هذا العمر هذا ديال 8 سنوات 9 سنوات فاش كتكلم معاه كيقول لك بصريح العباره بين قوسين هذوك اللي قراو شنو داروا، وهذا
1: صحيح.
0: خطير جدا. هذه فكره خطيره جدا، اللي خاص جميع الفاعلين التربويين انهم يردوا البال لهذه الامور هذه
1: وبالخصوص
0: ويصلحوا.
1: سي عماد،
0: نعم
1: عذرا على مقاطعتك، ان كاين بعض المؤثرين سلبيين ولكن عندهم تاثير قوي للاسف،
0: هذا هو
1: كيسمعوا
0: المشكل
1: لهم هاد الشباب والاطفال وحتى البالغين ايضا.
0: فعلا، هذا ما يصطلح عليهم بالمؤثرين للاسف، ولكن المؤثرين
1: السلبي
0: الجانب السلبي، والاطفال كيبقوا هما اطفال. عقل فاش كنقولوا العقل ديال الصغر اي حاجه شافها،
1: صحيح.
0: فاش كيشوف واحد ما نسميه مؤثر عند بالهم هما انه ناجح
1: صحيح،
0: في حياته،
1: وعنده طرق ديال الإقناع اللي هي في الحقيقة
0: فهما
1: كلها سلبية.
0: تماما. فاش كتشوف مثلا هذه كتجربه شخصيه مع احد التلاميذ، وبالمناسبه هذا كنت كندرسه، كيدرس عندي السنه الماضيه وشارك معنا هذه السنه في المخيم، فكيقول لك واحد الشخصيه فلان، لا بلا باش ما نذكروش الاسماء، ناجح، راه عنده واحد السياره اخر موديل، وساكن في واحد الفيلا،
1: المعايير
0: وساكن في
1: ديال التفضيل.
0: كذا. وشنو السبب؟ راه كاع ما قرا، راه خرج من السادس ودار ودار ودار ودار ودار. اذا
1: خطير.
0: هذا خطير خطير جدا، لا على الاطفال وعلى الاسر وعلى المجتمع بصفه عامه، لان
1: صحيح.
0: هاد الاطفال اللي
1: وعاد
0: كتحسوا
1: زيد ترسيخ ثقافة التفاهة،
0: تمام
1: صناعة التفاهة.
0: صناعة التفاهة والتافهين. إذا وهاد الأطفال اللي كنتكلموا عليهم حنايا دابا، شنو في المستقبل هما شكون؟ هما الرجال، هما الشباب
1: صحيح
0: ديال هاد
1: اللي معولين عليهم.
0: الوطن اللي حنا معولين عليهم.
1: نعم، طيب ذكرتي الأطفال، نبغي منك سي عبد الله واحد زيد تشرح هاد الأمر، شنو هي النوعية ديال الأطفال اللي كيستهدف هاد المشروع، وكيفاش درتو في اختيار ديال هاد الأطفال اللي مستهدفين أو اللي غادي يستفدوا من هاد التجربة ما شاء الله القيمة؟
2: المشروع استهدف الأطفال اللي كيعانوا من صعوبات في التعلم أو توترات دراسية اللي كتوضعهم في واحد الخانة ديال الخطر بالنسبة للهضر،
1: يكونوا مهددين
2: بالهضر المدرسي،
1: ومزيان هذه الاستباقية باش ما يضيعوش.
2: أما بالنسبة لكيفية اختيار هؤلاء الأطفال، فكان من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حكم أن عندها المعطيات والإحصائيات اللي كتمكنها من معرفة هاد الأطفال اللي كيكونوا مهددين بالهضر المدرسي.
1: إذن على ذكر الهضر المدرسي سي عماد، من خلال تجربتك ما شاء الله عليك، أولا كرئيس هاد الجمعية الهادفة النشيطة ونموذج نوعي بصراحة، ولا أرمي لك بالورد، هذا معروف عليك على مستوى جيتنا أنك مربي الأجيال ومؤطر ما شاء الله نوعي، إنسان مسقم عنده أخلاق اللي يعطته مصداقية أن يمارس هاد التربية، وطبعا يبان التأثير ديالها على فلذاتك بنا. شنو هي أبرز الاحتياجات النفسية، وإن كان ربما هذا الموضوع خصنا إن شاء الله من بعد نديروا حلقة، لأن عارف أنا جمعيتنا دي الشروق تركز على هذا الجانب، أشن هي أبرز الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال اللي هما مهتدين بالهدر المدرسي؟ وأظن هذا الجواب ديالك غادي يستفدوا منه الآباء والأمهات وأولياء أمور تلميذات والتلاميذ.
0: شكرا استاذ العهدي، اولا على الشهاده ديالك هي تاج فوق راسي،
1: تستحقها، لا ارمي لك بالورد،
0: اعتز بها، حفظك الله ورعاك. السؤال ديال الاحتياجات، لا اخفيك سرا استاذ العهدي، ان هاد الوليدات هادو طيلت هاد الرحله، سمعنا شي امور اللي صراحه تحز كثيرا في النفس. هاد الاطفال هادو او هاد التلاميذ محتاجين جوج الامور، حاولت نلخصها في جوج ديال الامور. اولا اللي يثيق فيهم ويعطيهم قيمه ويثيقوا باش يثيقوا حتى هما في نفوسهم، لانه احيانا بعض الخطابات وبعض الكلام اللي حنا ما كنردوش ليه البال كيكون واحد التاثير ديالو على هاد التلاميذ هادو كبير كبير كبير بزاف. فهاد الوليدات عندهم قدرات كثيره، خاص اللي ياخذ بيديهم باش يقدروا انهم يخرجوا هذه القدرات هذه العلن طبعا، ويثيق فيهم.

0: لان اللي غادي يثق فيهم غادي يرتاحوا ليه، وبالتالي غادي يحاولوا انهم يبرزوا.
1: وحتى اظن فتح قنوات ديال الحوار والانصات كيف قلتي، بس غادي كلها امور كتحل المشاكل.
0: تماما. اذا حنا كنهضروا هنايا على الثقه في النفس. فخلال هذه التجربات بجوج اللي دازوا، لا المخيمات الربيعيه ولا هذه المخيمات الصيفيه، فلمسنا هذه المساله ديال ان هاد الوليدات خاص غير اللي يثق فيهم. علاش؟ لانه كنقولوا ان هاد الوليدات هادو ما خصناش نرميهم بهذاك الوصف ديال انهم ضعاف في التحصيل، في التحصيل الدراسي. فان فوا كتقول لهذاك التلميذ انك انت ضعيف في التحصيل الدراسي ديالك، ما قادرش انك تحصل على النقاط اللي هي متميزه، عندك واحد الضعف في هذا المجال ولا في هذه الماده او لا كذا، فطبعا هذاك الخطاب راه ما غاديش
1: يعود عليه. كترسخ فيه الاحباط والفشل والياس، وهذا خطير جدا.
0: تماما. وبالتالي الفكره ديال ان جميع الناس يولدون بنفس المستوى ديال ديال ديال الادراك وعندهم نفس المؤهلات الذهنيه وكذا، ولكن كل طفل فقط كيفاش كيستخدم هذه المؤهلات هذو وكيفاش كيستخدم هذه القدرات. اذا هنا كنهضروا على على على الثقه، كنهضروا كذلك على القرب من هذه الوليدات هذو والمصاحبه
1: ديالهم، مسؤوليه الاسره،
0: مسؤوليه الاسره والمؤسسه، مسؤوليه مشتركه. القرب منهم، فاش يمشي المنزل خاص يكون الاب ديالو صاحبه اولا، الام ديال التلميذه خاص تكون صاحبتها اولا، كذلك الاستاذ خاص يكون صاحب هذا التلميذ هادو والاخ ديالو ولا الاب ديالو كذا. علاش؟ باش يرتاح ليه هذا التلميذ اللي ويلقى اللي ياخذ
1: بيده. واظن سعي متى التواصل ما بين الاسره والاداره والاساتذه مهم، وراه كتكون دعوات مره كيدير، ولكن للاسف ما كيكونش الحضور.
0: تماما. الاستاذ العهدي، وهنا صراحه استوقف كل الحديث على واحد التجربه. حنا المغرب غادي في واحد التجربه ديال المدارس الرائده، وهي فعلا رائده، خصوصا في هذه المساله هذه ديال التواصل، عزاز التواصل ما بين الاسره والمؤسسه بشكل كبير، ولات عندنا بشكل دوري بعد كل اختبارات او بعد كل رائز عندنا لأبواب مفتوحه لكي يتم استدعاء فيها جميع الاباء والامهات باش يكونوا على اطلاع تام، اولا بالمستوى ديال التحصيل ديال الابناء ديالهم، كذلك المشاكل اللي كيتم الرصد ديالها داخل الفصول وداخل
1: وكتعالج في وقتها قبل ما تتفاقم.
0: اذا هذا هو الاساس، انها يجب ان تعالج هذه المشاكل في حينها، اما الى خليناها حتى تتراكم يصعب بشكل كبير اننا
1: نحلها. جميل كلامك سي عماد. نعاود نرجع لك سي عبد الله، ولكن هذه المره باش نسولك على، لان شارع عماد للاسره الى اي حد تم اشراك الاسره، اللي ما كيخفاش على الجميع على دورها، لان الاسره هي نواه المجتمع، واصلا في اللغه العربيه سميت الاسره اسرا، جات من الاسر، بمعنى خص تكون واحد بحال كل واحد مشدود بالاخر. شفت العرب لماذا سموا الاسره بحال الا مشدودين، خص يكون نفس التصور، تكون علاقات، ماشي ما يقع اليوم. وراه شارع عماد كيفاش ان الهاتف النقال فرق بين افراد الاسره، كل واحد جالس في قنته كيبقى يشوف، ما كاين لا تواصل لا. نبغي نعرف الى اي حد في هذه التجربه ركزتوا فعلا على الاسره، وكيفاش تم التواصل مع اولياء الامور قبل المخيم واثناءه بعد انتهائه، لان اظن هذه عمليه محوريه وجوهريه في انجاح هذا المشروع اللي هو هادف.
2: الاسره كانت واحد الشريك محوري في نجاح ديال هذه المرحله كما قلتي، حيث ان التواصل بدا مع الاسر قبل المخيم. كنا كنديروا لقاءات تواصليه اولا باش تفهم هذه الاسره الاهداف ديال هذا المشروع، وكذلك اذا كان عندهم شي تخوف كتبدد هذاك التخوف. اما اثناء المخيم فقد كنا حريصين على الابقاء ديال الاباء على اطلاع بالبرنامج طيله فتره المخيم. ثم من بعدها بعد المخيم راه كانت واحد التغذية راجعة وتوصيات الآباء لمواصلة الدعم ديال هاد الأبناء ديالهم ونقل الأثر الإيجابي إلى البيئة المنزلية.
1: أكيد عندي لك سؤال آخر سي عبد الله إلا سمحتي، وأنا عارف أكيد المستمعين غيطرحوا، كيفاش كان البرنامج اليومي داخل المخيم وشنو هي الفلسفة التربوية اللي اعتمدتها في بناء هذه الأنشطة؟ لأن المادة اللي أصلا منتظرة أن تقدم وتحقق الأهداف من هذا المشروع هي طبيعة الأنشطة، نوعية الأنشطة.
2: طبيعة الحال أثناء الإعداد ديالنا لهذا البرنامج لهذا المخيم حاولنا أننا نجمع بين الانضباط وكذلك المتعة، ما يكونش واحد البرنامج اللي متشدد بزاف، حيث أن خلال اليوم كيكون البرنامج مقسم لثلاثة ديال الفترات اللي هي الفترة الصباحية الفترة المسائية ثم
1: الفترة الأهداف حاليا كتوجد جدادة ديال الضغط.
2: طبيعة الحال ثم كي قلت لك نقسم الثلاثة ديال الفترات، الفترة الصباحية الفترة المسائية ثم الفترة الليلية. في الفترة الصباحية كتكون أنشطة ترفيهية مثلا مثل السباحة،
1: كنخرجوا باش ما نحرموا عود من حق الحال لأن هذه عطلة وصحيح
2: كيكون واحد الترفيه السباحة الخروج للمدينة، ثم كتنتهي الفترة الصباحية بتناول وجبة الغداء، كتكون واحد الفترة ديال القيلولة اللي كتكون فيها تقريبا ثلاثة ديال الساعات باش هذاك الدري كيتسرح.
1: إذا رأيته الصحي النفسي كل شيء مليان.
2: ثم في الفترة المسائية كيكون ورشات، بين الورشات اللي كنا درنا الورشة ديال التوجيه المدرسي والمهني كذلك، وكانت ورشة ديال المشروع الشخصي للطفل.
1: هذا مهم جدا.
2: وكانت ورشة قلنا ديال الدعم النفسي كذلك. ثم وهذه يشرف عليها مجموعة ديال الأساتذة وكذلك الدكاترة المتخصصين في هذا المجال. ثم في الفترة الأخيرة اللي كتكون هي الفترة الليلية اللي كتكون واحد يا إما سمر ليلي ولا سهرة، وهاد الفترة كتكون هي الفرصة ديال أنك تكتشف المواهب ديال دوك الأطفال. صحيح. وكتكتشف
1: وحتى ذاك الملل ما كيبقاش لأنه ضروري، ما يمكنش تكون كلها غير كذا، لا بد أن تكون منوعة، وأظن رعيتها بواحد الشكل اللي هو بصراحة مدروس وهادف جدا،
2: وحاولنا ما أمكن أن الطفل يحس أنه واحد العنصر فاعل في هاد الأنشطة وما يكونش مجرد مسلقي، خاصو
1: كتعز الثقة في النفس ديالو، وهذا شيء مهم.
2: وكيسالي بطبيعة الحال البرنامج بالنوم اللي في الغالب كيكون الحادي عشر،
1: ولا
2: الحادي عشر كيكون إطفاء
1: اللمبة، واللي هي العشرة أصلا إلى رجعنا التوقيت، وهذا توقيت صحي. طيب سي عماد، أكيد أن هذا المخيم من خلال مشار لسي عبد الله ما كانش فقط فضاء للترفيه غير لعب من أجل لعبة واللهو بالخصوص، بل الشر أن فيه ورشات نفسية وتربوية وثقافية. نبغي نعرف منك بصفتك رئيس الجمعية المنظمة أشن هي الرسالة اللي بغيتوا توصلوها من خلال هذا التنوع وبالخصوص أيضا حتى هذه الورشة.
0: طبعا الأستاذ الأهدي عبد الله أشار البرنامج ديال هذا المخيم، وهذا هو اللي كيميز أولا هذه المخيمات وكيميز حتى التجربة ديال جمعية نادي الشرق. اولا انا بغيت نشير لواحد المساله اللي هي مهمه، قبل ما نفكروا اننا نتطوعوا وننظموا هذا المخيم، جلسنا الاطور ديال الجمعيه، درنا واحد الجلسه باش نحاولوا نحللوا الاهداف ديال هذا المشروع او ديال هذا المخيم وكيفاش يمكن لينا ننزلوه. فاتفقنا واحد المساله هو انه ما يكون هاد الاطفال هادو اللي هما مشاركين من طرف المؤسسات وهم مهددين بالهدر المدرسي ما يكونوش هما فئه بوحدها، يكونوا مشاركين بوحدهم في المخيم وتبقى تكرر عندهم هذيك الهدر المدرسي والاطفال ديال الهدر المدرسي، لا وانما كانت واحد النسبه، لان احنا شاركنا ب 50 طفل كانت واحد النسبه ديال 35 طفل ديال هاد المؤسسات، واحد 15 الطيف الاخرى هم اطفال ديال
1: تم ادماجهم باش ما يبانش ما يوليش بحال شي قيطو ديال
0: تمام. اذا تم الادماج ديالهم والمخيم درنا له شعار ديال المخيمات الصيفيه في خدمه التميز.
1: صافي جميل
0: تماما، هذا هو اللي والبرنامج اللي دار حاولنا نراعيو فيه حتى هذا التجانس اللي كاين، واهم الورشات اللي حاولنا نركزوا عليهم وداروا بشكل متكرر داخل المخيم. طبعا وسط هذه الانشطه الترفيهيه وكذا كاينين ثلاثه ديال الورشات مهمين جدا، التوجيه
1: جميل.
0: ثم بناء المشروع الشخصي للتلميذ، وكذلك الدعم النفسي. وفي الحصص الاولى ديال الدعم النفسي خلينا هذوك الوليدات هما يتكلموا. السؤال اللي تطرح انا باقي كنعقل على سميتو لا في المخادي في المخيم الربيعي، في المخيم الصيفي كذلك الاستاذ اللي اطروا قام بنفس الامر. السؤال اللي طرح ديال هل نحن فعلا في حاجه للدعم النفسي؟ سمعنا العجب العجاب من عند
1: هنا فاش كتعطي الفرصه.
0: سمعنا العجب العجاب، سمعنا اجوبه اللي ما كناش متوقعين انك
1: وهذه هي القيمه ديال الاصغاء وديال الحوار وديال التواصل.
0: من خلال هذوك الاجابات، من خلال الاجابات اللي طرحوا هذوك الوليدات، تم بناء المضمون ديال الدورات للايام الايام الاخرى، وتم تقسيمهم الى مجموعات والاشتغال معهم بشكل فردي. الاستاذ اللي تكلف بهذا الامر هذا خدا ثلاثه ديال الاطفال خدم معهم بشكل فردي، خدموا كاينين مجموعات وكاينين اطفال اللي هما في واحد الحاله
1: مجموعات مصغره
0: ولكن كاينين اطفال اللي هما في حاجه ماسه لهذا الدعم هذا. ف خدا واحد الوقت تقريبا لكل طفل بشكل فردي لهاد الاطفال هادو كذا. كاين اطفال اللي بداو كيبكي وكاين اطفال، يعني هنا هذاك الاصغاء هو اللي خلى دوك الاطفال انهم يعاودوا ويحكيوا المشاكل اللي كيعانيو.
1: وهي قبل راه كانت كلها مكبوته وكان غيكون عندها تاثير نفسي اللي هو سلبي،
0: وحتى لو انهم لم يرتاحوش لهذاك الاستاذ ولا لهذاك المؤطر فما قدوش. وهذا كذلك غادي نرجعوا انه ما يميز جمعيه نادي الشروق هو ان هذوك الاطر كاملين او لا واحد النسبه كبيره فيهم هم اساتذه، وبالتالي يعرفون كيفية التعامل مع هاد الأطفال هادو. وهذا مهم جدا، هذا هو البرنامج اللي كان بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، السباحة، الجولات الترفيهية، التجربة اللي كانت رائعة للأطفال ديال زيارتهم للقصبة أكادير أوفلا عن طريق التليفريك اللي أول مرة يركبوا فيه وكذا، فكانت واحد التجربه اللي هي متميزه عاشوها هاد الاطفال. وطبعا وبدون شك غيكون واحد الاثر ديالها ايجابي في التحصيل ديالهم، او لعل الاقل كنقولوا في الارتباط ديالهم بمحيط المؤسسه والمؤسسه.
1: طيب سي عبد الله تكلم على الاثر والواقع، نبغي نعرف منك بعد 10 ايام من تأطير لي في علمي، اشنو هي ابرز التغيرات اللي لاحظتوها على الاطفال الواقع الاثر؟
2: من ابرز التحولات اللي كانت طيله هذه المده ديال التأطير هو كان واحد التغير ملحوظ في السلوكيات ديال الاطفال والثقه ديالهم في نفسهم. الطفل اللي مشى للمخيم وهو خجول وانطوائي ماشي هو نفس الطفل اللي رجع من مدينة أكادير، وكان اكتسب واحد الثقة في النفس ورصافي عنده واحد الحس ديال المسؤولية والانضباط. وكمان مجموعة ديال الأطفال اللي بداو أنه ما كانش كيشارك في الأول وكان خجول وغير كيقول كان بغيت نمشي نبقى غير في الشومبر في المحتسلة المخيم حتى كان ديما هو لا ما بقى صافي.
1: ونبغي نعرف واخا قطعتك السي عبد الله، هاد النوع ديال الأنشطة اللي سواء اللي ذكرتي ولا اللي ذكر الأستاذ عماد مشكورا أكيد كتجعل هاد النوع ديال الأنشطة لأن فيها بعد إنساني تربوي مجموعة من الأشياء. لست أدري واش كتذكر شي موقف إنساني أو شي قصة مؤثرة بقات عالقة في الذاكرة ديالك والذهن ديالك خلال هاد التجربة؟
2: بطبيعة الحال كانت واحد هو موقف إنساني اللي عشناه كاملين في المخيم. كما كتعرفوا أن هاد الأطفال ديال الهضر المدرسي فكلهم كيكونوا عندهم صعوبات، وكان مشى معنا واحد الدري اللي كيعاني من مرض التوحد. في البدايه كان هذا الطفل عصبي وانفعالي وواجه واحد الصعوبه في الاندماج مع الاطفال. لكن بعد المجهودات ديال الاطر تمكننا اننا نخليوه انه يندمج مع الاطفال، حتى انك وليتي كتشوف الاطفال نفسهم كيحاولوا انهم يدمجوه من
1: ولا التاثير ديالو. ولا حتى هما كيساهموا،
2: هما ولاو كيساهموا حيت

0: في الاول كعرف مع هو عصبي انفعالي، الاطفال ما كانوش هما باقيين صغار ما يعرفوش يتعاملوا مع
1: الشخص، لان التواصل ديالهم وهذه اعراض توحد معروفه اصلا. لست ادري عماد، ربما عندك شي اضافه.
2: لا طبعا، غير في هذه التجربه بالضبط ولا في هذا مع هذا الطفل هذا، لانني انا ما كنتش في المخيم، بقيت هنا لانه كنت انا هو المنسق ديال هذا المشروع، ممثل الجامعه الوطنيه للتخييم. فكيتصلوا بيا الاطر ديال الجمعيه من بعد يومين من المخيم، كيتصل بيا واحد المؤطر اللي هو المدير التربوي ديال المخيم، وكيحكي لي على هذا الطفل هذا. قال لي راه كذا وهذه، وحاولنا معه، وراه ربما راه تواصلنا مع الاب ديالو، راه ممكن انه يجي عمه وياخذه من المخيم. فرفضت هذه الفكره هذه تماما، قلت له ما يمكنش هذا الطفل هذا يغادر المخيم، ما جا المخيم الا وانه عنده رغبه وبغى
1: يستهدف.
2: وبالتالي هذيك الاهداف خصنا نحققها، وكذلك هذا الطفل هذا خصو يندمج. وكذلك كان يعني من بعد واحد ثلاث ايام اخرى ولا كذا، كان سول على هو اللي ولا قائد ديال هذيك المجموعه مع الاطفال ولا كذا. ما بقاتش هذيك العصبيه كانت نتيجه ماذا؟ نتيجه انه اولا في واحد البيئه اللي هي ما عارفش هذوك الاطفال، ربما عنده مجموعه من المكبوتات الداخل اللي ما قدرش انه يخرجها في دارهم او لا في المؤسسه او لا كذا. فملي جات مايا تحت ليه الفرصه، وما على الاطر الا انهم يستمعوا ليه. وطبعا خاص نعرفوا كيفاش
1: نتعاملوا مع هذا المشروع. حقق الاهداف ديالو مادام عطيتو هذا النموذج اللي هو حيضون للاسف الوقت. بعد هذا المشروع واش باقي غيستمر؟
2: لا هو مستمر هذا المشروع هذا، مازال مخيمات الربيعيه اللي هي مهمه جدا كتكون وسط السنه، وكذلك المخيمات الصيفيه. اذا المشروع هو مستمر، عاد رقعة المستفيدين غادي تتاسع يعني سنه بعد سنه. طبعا غادي تتاسع، ماشي كنقولوا عدد المنقطعين غادي يتزاد ولا كذا، ولكن غادي نحاولوا اننا نفتحوا واحد المجال كبير لاطفال اخرين، ماشي بالضروره يكونوا مهددين بالانقطاع المدرسي او لا منقطعين عن الدراسه، وانما كاينه اهداف اخرى وكاينه برامج اخرى جايه في الطريق ان شاء الله اللي ممكن نشتغلوا عليها في هذا الجانب.
1: طيب الوقت يداهم، اذا كان نبغي اخر حاجه كل واحد يعبر عليها، الرساله اللي انتم كترغبوا انكم توجهوها للاسر والشركاء والجمعيات وكل من يؤمن بالاستثمار الحقيقي اللي فعلا كيبدا من الطفوله. عبد الله،
0: رسالتي ان حمايه الطفوله اليوم هي الضمان الوحيد للمجتمع، وندعو الاسر الى التقرب الى من ابنائهم ومرافقتهم بالانصات والتشجيع قبل العتاب، ونحث الشركاء والجمعيات على تضافر الجهود والاعتقاد الراسخ بان التخييم والعمل التربوي ليس ترفا، بل هو استثمار حيوي يغير مسار حياة الأطفال ويمنحهم فرصة ثانية للتميز والاستمرار.
1: أستاذ عماد، بك افتتحنا وبك نختتم إن شاء الله.
2: نبغي نضيف أن الأطفال هي مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية مشتركة بين الأسرة وبين المؤسسة وبين الجمعيات، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود. كذلك نبغي نشكر الشركاء في هذه الشراكة هذه، وعلى رأسهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شخصي السيد مدير الأكاديمية اللي كان ملح ويلح دائما على تنزيل هذا المشروع هذا، ومشاركة جميع المؤسسات بما فيهم تلاميذ المديرية الإقليمية بأوسرد. كذلك نبغي نشكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب، ونبغي نشكر الجامعة الوطنية للتخييم، كذلك الجمعيات التي تطوعت لتطير هذه المخيمات هذو. نبغي نشكر كذلك الأطر ديال جمعية نادي الشروق اللي شرفوا الجمعية وحاولوا أنهم ينزلوا هذا البرنامج منطلق المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم، والإيمان ديالهم على أن العمل الجمعوي الهادف لا بد له من أنه يواكب هذه الإصلاحات هذه التربوية، ويواكب هذه الشراكة كذلك في تنزيل الأهداف ديالها بغيت نشكر الاعلامي ديالنا المقتدي الاستاذ العزيز احمد العاهدي على الاستضافه ديالو، على اتاحته لنا هذه الفرصه باش نتقاسموا هذه التجربه.
1: صحيح وتستحق.
2: الله يجزيك بخير وشكرا جزيلا.
1: إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريمين، بصراحة كانت حلقة غنية، فيه معلومات، فيها رسائل، فيها أيضا كما قال الأستاذ عماد تقاسم هذه التجربة. ولكم نقول مستمعاتنا مستمعي الكرام، قد تنتهي أيام المخيم وقد تنتهي العطلة، لكن الأثر الجميل الذي نزرعه في قلب الطفل قد يبقى معه طوال العمر. فكل طفل نعيد إليه ثقته بنفسه، نكون قد خطونا خطوة نحو إنقاذ مستقبله. وهذا ما اكتشفناه من خلال تجربة نادي الشروق من خلال هذا المشروع المميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

لو أني أعرف قد ما كنت بدأت.

معك في صدري وأخذ الصبر. إن كنت أعز عليك فاخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

يديك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة تشيزين.
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعايدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: عجبا. من هذا؟
1: أمير الحج، الأمير عبد الصمد بن علي الهاشمي.
0: الأمير؟
2: انتظر يا مفضل.
0: ماذا أيها الإمام الثوري؟
2: لا تفتح حتى أتوارى، فإني لا أريد أن أقابله.
0: لك هذا، تفضل.
2: دعي الباب يا مفضل يفتحه الأوزاعي.
3: فاذهب يا ثوري ودع لي الباب يا مفضل.
0: من أنت أيها الشيخ؟
3: أنا أبو عمرو الأوزاعي.
0: حياك الله بالإسلام يا أبا عمرو، لقد كانت كتبك تأتينا فكنا نقضي حوائجك. أين سفيان الثوري؟
3: بالداخل.
0: ادعوه إلي وإني منتظر.
3: أفعل إن شاء الله.
2: ماذا يريد ذلك الأمير؟
3: إن هذا الرجل ما أتى إلا لك.
2: هكذا، تعال معي سأدخل عليهم. سلام عليكم، كيف أنتم؟
0: يا أبا عبد الله، يا سفيان يا ثوري، أتيتك أكتب هذه المناسك عنك.
2: ألا أدلك على ما هو أنفع لك؟
0: ما هو؟
2: تدع ما أنت فيه.
0: كيف أصنع بأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وقد كلفني بكتابة المناسك عنك؟
2: إن أردت الله كفاك الله أبا جعفر.
0: أنت وما ترى يا ثوري.
3: ما هذه الحدة التي تكلم بها الأمير؟ ألا جعلت قولك ألين يا سفيان؟
2: دعك من
3: يا أبا عبد الله، إن هؤلاء من قريش وليس يرضون منا إلا الإعظام لهم.
2: يا أبا عمرو، إنا لا نقدر على أن نضربهم، وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى.
3: نضربهم ونؤدبهم؟ مجنون هذا الثوري وغافل. لو رأى ما صنع السفاح لخاف خيال عبد الصمد. اسمع يا مفضل.
4: نعم يا سيدي الإمام.

0: قم بنا من ها هنا، فإني لا أمن أن يبعث هذا الأمير عبد الصمد ابن علي الهاشمي من يضع في رقابنا حبالا، وأرى هذا الثوري ما يبالي.
1: الأوزاعي يخشى عبد الصمد ابن علي الهاشمي؟
0: لا أخاف إلا الله يا هذا، ولكن هؤلاء قوم صلف، ولهم على الناس سلطان وتعاظم، بل وقسوة ووحشية لا يقرها دين ولا جاهلية.
1: فهل ترى أن أخضع لهم يا أوزاعي؟
0: ما قلت اخضع ولا تخضع، ولكن ماذا علينا لو ذهبنا إلى محاسنتهم فيما يريدون من الدنيا، ولا نغضب أو نشتد عليهم إلا في الله.
1: لك رأيك يا أخي الإمام ولي رأيي، ولا أقول إنك مخطئ.
2: من هذا؟ رسول الأمير عبد الصمد أمير الحج. تفضل يا رجل تفضل. فيما بعث الأمير؟
3: الأمير يستأذن أن تفطروا جميعا معه، ويرجو أن تقبلوا، فبما تأمرونني أبلغه.
1: أبلغه منا السلام والقبول بإذن الله.

0: لا يسعنا إلا الشكر على ما أكرمت وكرمت.
1: إنما طعمت على مائدة علمهم بخير مما طعم عندي يا مفضل، وإني أسألك أنت أن تخبرني بحاجة كل منهم حتى يعود.
0: أصلح الله الأمير، ما لأحد منهم من حاجة إلا أن يعود، فقد كانوا في ضيافتي.
1: فلك يا مفضل أن تقوم من مالي بما أوجبت على نفسك من الضيافة والتكريم، وحياك الله بالإسلام عني وعن العلم والدين.

0: ولما العجلة بالرحيل يا أئمة؟
1: ليس لي مفضل إلا أن أعود، فإن ورائي جهادا ما تركته إلا لعلمي بأن وقته لم يحن بعد.
2: وما لي غير العودة؟ لأني علمت بالوافد الذي يريدني لأبي جعفر المنصور، وإن كنت أطمع أن أرافق الإمام الأوزاعي لبعض الطريق.
0: ولكني علمت أن المنصور يريد بل يجد في طلب الإمام الأوزاعي، وأنه لذلك يزمع الرحيل إلى دمشق حاضرة الشام.
1: يريدني أنا؟ لما يا ابن مهلهل؟
0: هكذا علمت، ولست أدري فيما يريدك أمير المؤمنين.

0: أيها الرجال، عودوا برحال أهلي إلى حمتوس، وسألحق بكم بعد أن أطوف بأرض العراق لألتقي ببعض المشايخ من العلماء.
1: ولما رغبت أن تتحول عنا يا إمام؟
0: ما رغبت عنكم يا أم أبي سعيد، ولكني لا أريد أن أقابل أمير المؤمنين المنصور، وإني أوصيك بأن تترفقي في الإخبار عني إذا جاءك في حنتوس من عند أمير المؤمنين رسول. رافقتك السلامة يا زوجتي.
1: رافقتك السلامة يا إمام.

0: نعم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولكن الرحال فيه ما يطلق عليهما.
1: أعلم، ولكن إذا نحن تيممنا فلا بأس.
0: بل علينا أن نشتري الماء بثمنه للوضوء.
1: ولو شق علينا، أأنت ترى وجوب الماء؟ والله تعالى جعل لنا في التيمم تيسيرا.
0: أما إذا شق علينا فالتيمم، فعندنا مثلا في جبال لبنان الثلج يمسح به ويبدأ به قبل اللجوء إلى التيمم.
1: حسن ما أسمع، هيا بنا فتصلي بنا إماما على قصر الصلاة.
0: ولما القصر في الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم.
1: أولسنا نضرب في الأرض يا أبا عمرو؟
0: نعم، ولكن الله تعالى قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أولا تقصر في الصلاة؟
0: أقصرها، وقد قصرتها في بيروت ونحن نرابط ضد جند الروم. فلنمسك بالنص إذا ورد ولا نخرج عنه.
1: ولكن كثيرا من المسائل ورد فيها النص للتقريب.
0: ما ورد فيه النص فهو كما ورد فيه.
1: هذا فيما يتعلق بالعرش فحسب، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة وأنا معهم.
0: نعم، لله عرش، وإن اختلف عما نعلم من أمر العروش. أوليس الله يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وهو أيضا سبحانه وتعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟
1: فما قولك في الرؤية؟
0: نعم، رؤية الله حق. أولم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أوليس الله سبحانه وتعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى. صدق الله العظيم.
1: فأينما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
0: يا إمام، خذها بنصها لموسى عليه السلام، وخذ بنصها لمحمد عليه الصلاة والسلام.
1: الصلاة والسلام. حياك الله بالإسلام يا إمام. هيا إلى الصلاة.

0: الحمد لله أن بلغنا المسجد على وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: نصلي معا ثم أضيفك بعدها.
0: بل إن شاء الله معتكف هاهنا بالمسجد، فلا تحرمني الزيارة يا إمام.

0: ألا قمت بنا إماما وخطيبا أيها الشيخ الجليل؟
1: إنما أنا ضيف عابر سبيل، فلننتظر حتى يحضر الإمام أبو حنيفة.
0: إن الإمام أبا حنيفة لن يحضر هاهنا هذه الجمعة.
1: لما يا أخي؟
0: قد دعاه عشاء أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء.
1: وقد عاد أمير المؤمنين إلى بغداد؟
0: نعم، عاد منذ ليلة أو ليلتين.
1: وهل بقي الإمام أبو حنيفة عنده ليلي القضاء؟
0: بل

0: سرها لك. قد أبى أبو حنيفة القضاء فأمر به أمير المؤمنين أن يسجن.
1: يسجن؟ ماذا تقول؟
0: والله يا شيخ لا ترفع صوتك، إنما رأيت الإمام أبا حنيفة يكبرك ويكلمك فأخبرتك بها خاصة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ألا رجوتك أن تدعني وليقم غيري خطيبا وإماما؟
0: لك هذا فاصمت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ماذا يكون قد فعل في غيبتي عن حنتوس ذلك الرجل أمير

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته، إنك لا تخلف الميعاد.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

Thank you.

فقط اجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قط اجبرنا حد بار.